0: ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي ينطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال لنت قلت

0: تسعة أسهم 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي، قلت قال شني، قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لا قتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احني، كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: فاني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضيه اجتماعيه اولاها الاسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من

الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك
نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة

0: الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي، ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
2: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفعين ركعتين ثم بركعة واحدة.
3: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال شيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو. يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، و5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
0: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت، وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من أداب التعامل مع القرآن، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن. هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
3: أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم، يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات فما الحكم بارك الله فيكم؟
2: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة ويعني هي وردت يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب لاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس، شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
6: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا هو مش عارف شن السؤال بالضبط يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع. ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إنها مش هادة لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
6: لا والله وضعنا خير من كثير من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة. لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة. مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانه قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار. لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية كما ورد في الحديث. قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه. واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب. وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي. هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر. لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني. هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل. نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس. لا هذا جزء من الأجزاء. لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى. كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم. تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون. تلقاها ضاك يلهلق على الفلوس من الصبح لليل وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش. تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا. مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة. لكن لما نقولوا انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة، لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات. ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شورى القراية غالية عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس يتنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. وفي نسبة، حتى نسبة كبيرة، ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، ثاني يوم الصبح نقوش نقروحها. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي. زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجوه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ميدز. بعدين امس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيده كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا، والشباب كذا، والعجائز كذا، والذكور كذا، والنساء كذا، كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا على شيء تكو. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: 90.9 FM
8: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
9: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
10: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على الموقع عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وأيضا على عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله التوجيه حول ما صدر عن الحكومة بالقبض على خلية إرهابية من 5 أشخاص متهمون بجرائم قصف محطات الكهرباء وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس، وأيضا تزايد الأزمات في القطاع الصحي والتعليمي وتهديد النقابات باعتصام مفتوح بسبب التظلم في الأجور، وأخيرا استمرار القتل في سجون حفتر والأعداد غير معروفة مع صمت المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. تفضل شيخنا.
9: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا أن يدفعوا العدو عن أنفسهم وعن حرماتهم وعن إخوانهم، وأن لا يستسلموا لهم، وأن يقاتلوهم كما يقاتلونهم. الله تبارك وتعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ويقول تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ويقول تبارك وتعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والله تبارك وتعالى أمر المسلمين أن ينصروا إخوانهم. ما يقرب من 2 مليار مسلم يستغيث بهم أهل فلسطين الذين تدمر ديارهم ويخرجون من بلادهم وتقطع أوصالهم ويعتدى على حرماتهم ونسائهم وأموالهم ودمائهم ومقدساتهم من العدو الأمريكي والصهيوني، يستنصرون بإخوانهم. والله أوجب عليهم النصرة، أوجب على المسلمين النصرة، وعلى قادة المسلمين وعلى حكامهم أوجب الله عليهم النصرة، فرض عليهم، أو جابها الله عليهم فرضا عليهم، لا يجوز ولا يحل لهم أن يفرطوا في نصرة إخوانهم. وقال تعالى: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: إلا تفعلوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالنصرة ليست خيارا بل هي واجب. ونرى الآن الزعماء والحكام وخاصة في المنطقة العربية والخليجية منشغلون ومنهمكون فيما يطلبه منهم الأمريكان من الوساطة بين الأمريكان وإيران. الأمريكان تورطوا في حربهم مع إيران ويبحثون عن مخرج، وسخروا كل الطاقات العربية والخليجية الآن في البحث عن مخرج ينقذ الأمريكان ويحفظ لهم ماء وجوههم. وهذا درس كبير للأمراء وللحكام وللمعالي وللفخامة وللملوك. ما تفعله إيران، إيران دولة لا يمكن أن أن تقارن بين قدراتها وما تملكه وما يملكه الأمريكان. ومعهم الآن حشدت معهم حتى جيوش العالم الغربي حشدتهم معها. لكن ينبغي أن يستفيد هؤلاء الحكام الذين يسعون الآن لمخلص للأمريكان، يستفيدوا من هذه الدولة، لأنها على قدراتها المتواضعة بالمقارنة مع قدرات الأمريكان تحمل قضية، ولها إرادة ولا تريد أن تنكسر، تحمل قضية. نريدكم يا حكام الخليج ويا حكام العرب في كل مكان ويا حكام المسلمين، نريدكم أن تحملوا القضية التي حملها الله لكم وأوجبها عليكم. لماذا دولة صغيرة تستطيع أن تتحدى أمريكا والآن لمدة شهور طويلة والحرب والقصف وتتحمل الدمار وتتحمل الخراب، وأنتم أنفسكم تضررتم؟ العالم كله الآن تضرر من غلاء الأسعار والنفط، وهذه الدول الخليجية التي الآن تخلت عنها أمريكا ولم تستطع أن تستنصر لها أن تنصرها، لم تستطع أن تنصرها، تخصف كل يوم، تتحمل في القصف وتتحمل في الذل، ومع ذلك هي تسعى لإنقاذ أمريكا وإخوانهم في غزة الذين يقتلون كل يوم، لا يتوقف القتل عليهم مستمر، يلاحقونهم في الطرقات وفي الملاجئ وفي المخيمات وبين الركام، ويحاصرونهم ويمنعونهم من القوت ومن الماء ومن ضروريات الحياة، وتستنصر بهم الحرمات والنساء والأطفال والمرضى، ولا أحد يلتفت بهم، منهمكون في إيجاد مخرج لأمريكا مع ما تملكه من أساطيل ومن طائرات ومن قوات وإلى ما إلى ذلك. فإذا ما ذهبت إلى القدس، وهي الآن يعني يجب على المسلمين جميعا أن يشعروا بالعار وبالخجل وبالخيبة، قطعان الصهاينة ينتهكون حرمات بيت المقدس، حرمات مقدساتهم، والحرم لإبراهيم يدخلون إليه بالمئات وبالألاف كالقطعان وكالبهائم، يرقصون ويغنون والآن بدأوا في تغيير فعلي عملي، يغيرون في البناء وفي الأسقف ويغيرون في الأبواب وفي الأقفال، والمسجد الأقصى المبارك ممنوع فيه الأذان الآن أكثر من 70 يوما لا يرفع فيه الأذان، الصهاينة مستولون عليه ويمنعون المسلمين من دخوله ويعبثون فيه وبمبانيه وبدوره وبباحاته وببنائه ويغيرون كل شيء، ينتزعون من المسلمين مقدساتهم الشريفة، وتفريط المسلمين وهم يرون هذا ولا يتتحرك لهم غيرة ولا حرمة ولا شعرة انتصارا لدينهم، انتزاع بيت المقدس منهم، هذا يهددهم بانتزاع باقي مقدساتهم في مكة المشرفة والمدينة المنورة. إذا استمروا على هذا فإن الصهاينة أطماعهم لا تتوقف، يعني ما فيه بلد عندهم لها حرمة، ترون ما يفعلونه يعني في لبنان وفي سوريا وفي بلد الجوار ولا يتورعون عن شيء، ولا تقف حدودهم وأطماعهم في عند سقف، كل ما يأخذون شيء يطلبون غيره. وما يجري في الضفة أمر يعني جحيم لا يطاق، أهل الضفة الآن يعيشون في جحيم لا يطاق، قطعت أوصالهم ومنعوا من الحركة، واستولى اليهود والقطعان والمستوطنون عن ديارهم وعن أملاكهم وعن مواشيهم وعن دكاكينهم، ويجرفون مزارعهم ويجرفون أراضيهم ويفعلون ما يريدون، وكل من يعطيد أو يتكلم يدمرون بيته وأسرته وأهله، لا يقفون عند حد. وهذا الفعل المخالف لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية غضبت منه حتى الدول الغربية التي هي ترعى في الحقيقة إسرائيل منذ نشأتها وتمدها بالسلاح وبالعتاد وتحميها في المؤسسات السياسية وتمدها بالسلاح وبكل ما تملك، ولكن لشناعة ما يرون هذه الأيام في الضفة الغربية اجتمعوا يمكن أكثر من 10 دول غربية في الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من هذه البلاد، وأصدروا بيانا ينددون بفعل الصهاينة وفي المستوطنات ومقاطعة المنتجات من تلك المستوطنات، بل وزير الخارجية البريطاني تكلم بكلام غير مسبوق لأول مرة، يصف أعمال المستوطنين بالإرهاب وبالتطهير العرقي، وهو ما أغضب اليهود وأقفل القنصلية في القدس واتخذ إجراءات، والآن الإعلام الصهيوني والأمريكي يشنع على الإنجليز لفعله في هذه الفعلة. وهذا الوصف وصف الفعل هذه المقاطعة التي أعلنها هي من ناحية المادية قد لا تساوي شيء، لأن ليست لها قيمة كبيرة، ليس هناك أموال كثيرة من المستوطنين، هي منتجات تضر بإسرائيل، لكنه من ناحية المعنوية له أثر كبير، هذا الإعلام من 11 دولة له أثر كبير. وزير الخارجية البريطاني وصل إلى حد أنه وصف هذه الأعمال من المستوطنين بالإرهاب والتطهير العرقي، هذا لم يجرؤ إلى حد الآن حتى أحد من قادة المسلمين والحكام اللي هم أوجب الله عليهم النصرة لم يستطع أن يصف به ما يفعله اليهود. انظروا غضب الكفرة والأعداء من فعل هؤلاء المجرمين ولم يغضب أهل الإسلام بعد. ثم ما تفضلت به فيما يتعلق بالوضع المحلي، الحكومة أصدرت بيانا وذكرت أنها قبضت على خلية تتكون من 5 أشخاص، منهم محليون ومنهم يعني من خارج البلد، وتوقف الأمر عند هذا الحد. ونتمنى أن يكون الأمر من الحكومة في هذه المرة جادا، وأن يتواصل التحقيق وأن ينشر، لأن يبقى كما عهدنا في بيانات سابقة مجرد إعلان في الأيام الأولى ثم لا يتم تحقيق. رأينا هذا، وعدت في كثير من المشاكل والسرقات والاعتداء على الأموال وما يحصل في قطع النفط وشركة أركنو، وشكلت لجان للتحقيق وما كذا، وانتهى كل شيء، ما في شيء تم. زي ما يقول كانت حاجة تبي تقتلها شكلها لجنة للتحقيق، خلاص ثم ذلك تتحول إلى صفقات وينسى الناس وهذا هو الذي جعل الأزمات تتفاقم ولا تتوقف، لأنه إذا لم يكن هناك ردع للمجرمين فلن يتوقف الفساد، بل يستفحل ويزداد يوما بعد يوم. وهذه الخلية ما دام هي فيها أجانب مرتزقة وناس محليين، لابد الحكومة أنها عرفت من يدير هذا الإجرام، وهو القصف بالمسيرات على يعني الأماكن والمؤسسات الحيوية ومحطات الكهرباء ومصافي النفط وإلى ذلك. لابد الحكومة أنها عرفت عدوها وعرفت خصمها، وخصمها الذي هو لا شك فيه وتعرفه هو يعني النظام الموجود في الرجمة، هؤلاء هم خصومها. فمن يدير هذه المسألة لابد أن يكون هناك مركزه، وهو عنده الأموال، والأموال يأخذ فيها من الميزانية الليبية، يعني ينهبها من مال الليبيين، وزي ما يقولوا من لحيته افتل حبل، يأخذ في أموالنا ويشري بها في المرتزقة ويشري بها في الدول ويشري بها في السلاح ويشري بها في هذه المسيرات وكذا. فهو الإدارة لا شك عندي أنها من هناك، لكن قد يستعمل فيها ناس من المنطقة الغربية، فإن الحكومة لها خصوم، الإدارة من هناك ويجند لها بالمال من كل مكان، يجند لها من المنطقة الشرقية ومن خارج ليبيا ومن المنطقة الغربية. هذا يعطي درس لكل الذين يسوقون الآن لهذا الاتفاق 4+4 الذي يريد أن يجعل السلطة مقاسمة بين الحكومة في طرابلس وبين عصابة الرجمة، هذا يعطيهم درسا. كأن الطرف الآخر الذين تريدون أن تمكنوه من الحكم في ليبيا يقول لكم انظروا، ويعني يقول لكم خذوا الحذر مني، يقول لكم إني لم أتب. صحيح أني في الماضي أنتم تعلمون الدموية والقتل وما فعلته بأهل بنغازي وبأهل درنا ومن التشريد ومن القتل في الميادين ومن يعني الاستبداد والقهر والإذلال. لكن ربما ما ينطريش عليكم الآن، ربما تظنوا أني تبت. يقولهم بالبرهان وبالدليل في وقت التوقيع معه على مقاسمة السلطة، هو يبين لهم ويقول لهم أنا لازلت على ما أنا عليه من الدموية ومن الغدر ومن الخيانة.

الرأس. هذا اختراق خطير، والمسيرات الآن أصبحت في المتناول، زي ما يقول الناس زي الرز الآن. الأسرة، كل أسرة احنا في ليبيا تملك سيارة، ثمن السيارة المتوسطة للأسرة اللي تجيب فيه يجيب لك 100 مسيرة الآن. تقدر تجيب 100 مسيرة من الصين ولا من غيرها بثمن سيارة واحدة. ولما يكون يعني هناك جهة متربصة بليبيا ومجرمة وتريد القتل وتريد تدمير طموح وآمال الليبيين، تبقى هذا من أخطر الأمور التي تنتظر ليبيا، لأن مشروع حفتر مشروع دولي. ما تقولوش راهو أن هذا مجرد يعني أو شخص ليبي وبنديروا معاه مصالحة وأبدأ حسن نية وبننهوا الانقسام وبنديروا الانتخابات، هذا لا تحلمون به ولا يمكن أن يكون. لأنه لو أراد، لو كان يريد الانتخابات، هو ما أعلن انقلابه في وقت كانت البلد فيه مستقرة وفيه مجلس منتخب ومعروف في العالم كله. هذا الرجل مشروعه مشروع دولي، مشروع أمريكي. حفتر هذا هو، وإن كان اسمه عربي اسمه حفتر، فهو أمريكي في حقيقته، أمريكي. زي بولس مش اسمه مسعد، هو أمريكي. حفتر نفس الشيء. فهل ممكن، هل يعقل يا أهل ليبيا ويا حكومة طرابلس أن تنصبوا عليكم أمريكي يحكمكم؟ هو أولاده أمريكان، وإن كان اسمه حفتر ولا بلقاسم ولا صدام، هو أمريكي. هل تقبلون أن يحكمكم يعني أمريكي في بلادكم؟ حفتر مشروعه مشروع دولي أمريكي صهيوني لإفساد ليبيا وإفساد ما حولها. التقارير الدولية هذا الأسبوع تبين خطورة الإمداد المتواصل، سلسلة الإمداد اللي تخرج من ليبيا ومن الكفرة إلى السودان، إلى الانقلاب حميتي وما يفعله بأهل السودان الضعفاء المستضعفين الذين لا حولهم ولا قوة، يلاحقونهم في كل الأمكنة، في يعني مشردون في الطرقات وفي الصحراء، ولا يرحمونهم وينتهكون حرماتهم ويفعلون بهم كل الأفاعيل. من يفعل هذا ومن يدعمه؟ المنطقة التي يعني منها يصل الإمداد هي المنطقة الشرقية بقيادة هؤلاء الذين تريدون أن تقاسمهم السلطة. الأيدي الخارجية، الموضوع كله مشروع صهيوني أمريكي. ما يجري في ليبيا فعليكم أن تحذروا. هذا الاتفاق اللي عملتموه اتفاق مشؤوم واتفاق عاقبته وخيمة، والحكومة لا تفرح به، فإنه لن يدوم لها الحكم الذي هي تؤمله لمدة سنتين، لن يرضى بذلك. حفتر لا يقبل المشاركة، هذه أمر قولا واحدا مقطوع به، هذا أمر لا جدال عليه ولا اختلاف عليه. الحكومة نفسها بعد عدة أسابيع من إعطائها الثقة من المنطقة الشرقية ما عادش استطاعت أن يعني تطأ قدمها بنغازي، لأنه لا يملك المشاركة. لو استطاع من 2019 أن يملك ليبيا بالسلاح هو جرب، لو استطاع لفعل، لكنه لما عجز الآن هو يفرح بهذا العرض الذي يعرضه عليه الأمريكان وما يسمى المجتمع الدولي، وانجرت إليه الحكومة وبعض المسوقين إلى هذا الاتفاق، فعليكم أن تحذروه. هو يقول لكم أنا لازلت على ما أنا عليه، على حد يعني مهما حاول المجرم أن يخفي جريمته لا يستطيع، ما قدرش يصبر حتى لمدة شهر ولا اثنين ولا ثلاثة
بعد تقولوا هو تغير ولا ابن حسنية، بل هو

0: مستمر، يقول يعني الآن يواصل القتل، يواصل القتل في السجون والاغتيالات والغدر بالأبرياء، أعداد كل مرة 10 كل مرة 20، الأعداد لا يعلمها إلا الله، 80 90 900 لا يعلمها إلا الله، يقتل ما زال يواصل في قتله، ما زال يفعل الأفاعيل والإجرام، فهو لم يتوقف. واللي فيه عادة ما يقدرش يغيرها، راهو مستحيل، الطبع يغلب التطبع، كما قال القائل، كما قال زهير ابن أبي سلمة يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ما يستطيعش هذا، خلق عاش عليه وتربى عليه هو وأولاده منذ أن وطئت أقدامه ليبيا، هو يقتل، هو يدمر، لا يترك أحد حتى من أنصاره، حتى من مكنوه من الحكم يتخلص منه الواحد بعد الآخر. فلا تطمع الحكومة بأن يعني تكون شريكا له، ولن يستمر لو تم هذا الاتفاق، وأرجو أن لا يتم، لو تم لن تبقى الحكومة فيه أكثر من أيام قليلة، ثم بعد ذلك يستفرد بالليبيين، وما يفعله في بنغازي يفعله أيضا في طرابلس. ثم بعد ذلك فيما ذكرته من الشق الآخر المتعلق بزيادة الأزمات ويعني تفاقمها، هذه لابد أن تبحث عن أسبابها. العلاج كما نقول دائما، إذا أردت أن تعالج قضية ما ابحث عن أسبابها، إذا قطعت الأسباب توقف كل شيء. إذا الإنسان عنده نزيف لابد يربط الشرايين التي تمد الدم، فإذا أنت ما ربطتهاش وعالجت السبب، ما تفعله بعد ذلك من التضميد والمسكنات والغيارات كله لن يغنيك شيء حتى يموت المريض. الأسباب لهذه الأزمات ما ذكرته، من أن وزارة التعليم ونقاباتها يعلنون اعتصاما مفتوحا بوقف الدراسة، يطالبون بمستحقات مالية وتحسين أجور، وكذلك فيما يتعلق بقطاع الصحة الطواقم الطبية والدكاترة يشعرون بالغبن ويشعرون بحقوقهم ضائعة ومرتباتهم ضعيفة، ويهددون أيضا هم الآن يوقفوا العمل إلا في الأشياء القصوى الضرورية. ومن أول الأمر هذه القطاعات هي يعني أمورها في غاية السوء، يعني ما فيه خدمات صحية تقدر تعول عليها، ولا يطمئن الإنسان ولا يفرح بها، وليس هناك نظام، ولا أتوا على كل شيء في الصحة، الصحة أتوا على كل شيء، لا يتركون شيئا. آخر حاجة مركز العقم، تسلط عليه بعض الميليشيات وتسلط عليه المجرمون، ويبتزون القائمة، الإدارة القائمة على هذا المركز بتوقيع عقود، حتى القمامة، حتى يعني الإعاشة، لا يريدون شيء، لا يريدون شيء يتركوه، كل يريدون يستولوا عليه. ولابد أن توقع الإدارة على التزوير الذي يريدونه، وأن العلاج تم وأن قمنا بالواجب، ويريد أن يأخذ المقابل من غير يقدم أن تكون هناك أي خدمة للناس. وهذا يعني إجرام أتى الآن، الإجرام في وزارة الصحة أتى على كل شيء، لم يترك شيء، حتى مسائل هذا يعني شراء الأدوية اللي قلنا تأملنا فيه في الشهور الماضية، كانت هناك محاولات لعطاء ولغيره وإمداد إلى آخره، كله أيضا التف عليه المجرمون والعصابات والميليشيات على سمع وبصر المسؤولين في الحكومة، ويعرفونه، كله يعرفونه، يعرفون أن الإمداد الطبي الآن فيه فساد كبير، وصدر قرار مؤخرا بالتكليف المباشر، انتهى كل شيء، رجعنا إلى نقطة الصفر، كل المحاولات علي والجهود التي بذلناها على مدى أكثر من عامين وقلنا ها هي الحكومة تريد أن ترجع إلى الأمر وفرحنا به. ثم بعد ذلك نقصوا على أعقابهم ورجع الأمر إلى التكييف المباشر اللي كان مستمر على مدى سنين طويلة. على مدى سنين طويلة كان كل الدواء بالتكييف المباشر. وحتى يعني على الرغم من الميزانيات اللي خرجت من المصرف المركزي لشراء الدواء، دواء سواء الأمراض المستعصية ولا الغسيل الكلوي وإلا السكر، كله مختفي، لا شيء، الدواء كله مختفي. وحتى الأجهزة الضوئية في المجمع الطبي، المجمع الطبي في طرابلس يخدم منطقة تضم الملايين، ثلث ليبيا في المنطقة الغربية، ويفترض أن يقدم الخدمة لهؤلاء الناس. الأجهزة الضرورية كلها معطلة فيه، الذين يشرفون عليها المؤسسات تشرف عليها واخد فلوسها، والأجهزة معطل، بيتسكان معطل، الرأي المغناطيسي معطل، تبحث حتى عن إكس راي عادية ما تلقيهاش، ميزانيات كلها تنهب في المؤسسات والتقسيمات وتقسيم أوصال وزارة الصحة بهذه السياسة الخرقاء، السياسة التي جنت على وزارة الصحة، ما عاش فيها أي مؤسسة، بل كانت وزارة ووكيل وزير، الخنبة يمكن من جهة واحدة، تو قسمتها الحكومة إلى 8 ولا 10 أجهزة. فالسرقة بدل ما كان يسرق واحد بدل يسرقوا 10، بل يسرقوا مئات. الميليشيات مستولية على كل العقود، الأدوية 1.5 مليار صرفه المركزي لشراء أدوية الأورام. أين هي الأورام؟ شراء الأدوية الأخرى الضرورية للكلى وللسكر ولغيره، لا تجد دواء من هذه الأدوية. عصابات مستولية على المال أينما تجده، يطمعون في كل شيء على الرغم من المليارات التي بأيديهم، لا يتركون ولا يزهدون في شيء، حتى 10 قروش يطمعون فيها، لأنهم تربوا على الإجرام وعلى النهب وعلى أكل الحرام، لا تشبع بطونهم، ويتاجون في أموال المرضى وأموال الفقراء وأموال المحتاجين، لن ترجع عليهم إلا بالدمار وبالخراب بيوتهم. الظلم هذا ظلمات، يرجع بزوال الملك، يرجع على أهلي بزوال الملك وبخراب الديار. وهذا عدم علاج هذه الأمور هذا هو السبب الأول، لأنه أدى إلى سرقات المال. شو معناها؟ معناها الإنفاق كثير والخدمات معدومة، ولما يكثر الإنفاق بالسرقات ولا يتساوى مع الموارد، معناها الغلاء الفاحش، معناها التضخم. الناس الآن أصبحت مرتباتها ما عادش تكفيها، هل يأخذ في 2000 ولا 3000 ما عادش يكفيه بسبب هذا الغلاء وبسبب فتح الباب للسرقات، وما فيش معالجة. من لما ما فيش معالجة الناس حسوا بالغبن، وخصوصا أنهم يرون بعض القطاعات يعني كأن البلد زي ما قلنا مرارا فيها طبقة يعني من الأغنياء ومن النبلاء ومن العظماء، وطبقة أخرى من العبيد والأتباع والفقراء، هذون اللي تعطيهم يرضوا به، هم يشبحوا في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وجيش حفتر المرتبات في 7000 و8000 و10000، وهم أطباء وهم معلمون وهم كذا، يرون مرتباتهم في 2000 و3000، أحسوا بالغبن، أحسوا بالظلم. وذلك هم الآن بدأوا في مشروع آخر فتحوه على الحكومة، اعتصامات مفتوحة، ما عادش في خدمات طبية، على الرغم أن هي منهارة من الأول مش موجودة، الآن زادوا الطين بالله. وكذلك التعليم هو من الأول منهار، فيه جيوش لا أول آخر، فيه ربما ثلث ولا ما يقوم من ثلث الآلاف المؤلفة، مئات الآلاف اللي هم محسوبون على أنهم معلمون لا يشتغلون ولا يعرفون حتى المدارس اللي هم منصبوا إليها، يأخذون أموال وخلاص، ياخذوها مرتبات بالحرام ومقعمزين في بيوتهم. هذا معناه مش معناه لما يكون في فوضى والمؤسسة منهارة وما فيهاش يعني في إدارتها من يضع الأمور في نصابها ويعطي الحقوق واللي ما عندهاش حق يمنعه ويصفي. يعني كان عندنا 600,000 مدرس وحين محتاجين إلى 200,000 إلى 400,000 يدوروا لهم مشاريع، هيك يفترض. مش الحكومة يعني ما عندهاش قدرة على أن تعطي لل 200,000 اللي يستحقون مرتبات مجزية كما هو المطلوب، ودول ما دام هم 600,000 ما نقدرش نعطيهم إلا الحد الأدنى اللي هم الآن لا يستطيعون أن يعيشوا به، وهو ما أدى إلى الاعتصامات وفتح باب الاعتصامات والعصيان المدني. لابد من معالجة الأسباب. النهب في قطاع النفط وأركن ومؤسسة النفط وما فيها من فساد، والتهريب الموجود على أشده في كل جهة في المنطقة الشرقية والغربية والمواني وفي عرض البحر، ويعني تهريب لا أول له ولا آخر. هذا لابد من معالجة أسبابه، لأن هذا هو اللي أدى إلى الغلاء، هذا هو اللي أدى إلى العصيان المدني، هذا هو أدى إلى الاعتصامات. لابد من علاجه، وذكرنا مرارا أن علاجه يبدأ بوقف الدعم. كانكم بتحاربوا التهريب ما عندكمش قدرة عليه، لأن هؤلاء العصابات أصبحوا مدجرين بالسلاح ويحمون أنفسهم ويملكون كل الوسائل أكثر من الوسائل تملكها الحكومة. لا قدرة لكم عليهم، القدرة الوحيدة أن تعالجوا الأسباب. تريدون وقف التهريب، وقف الدعم. لو وقفت الدعم خلاص ما عادش في واحد عنده مصلحة في أن يهرب شيء من هذه الأشياء. ولذلك أنا أنصح الحكومة أن تهتم بالمسائل وتعالجها من جذورها، ولا تخاف في الله لومة لائم إن كانت تريد أن ترضي الله. أما المضي بهذه الطريقة فهو مؤد إلى زوالها ولا شك، لأن الظلم معناه خراب الديار ومعناه زوال الملك. فهذه الخلية التي ضبطوها يفترض أن نسمع في الأيام القريبة، لا نسمع عنها وعن تفصيلاتها ومن هم ومن وراءها، لأن هذا أمر خطير لا يجوز السكوت عليه. وأخشى أن ندخل في الصفقات كما عهدنا في اللجان المشكلة للتحقيق في مسائل يعني مشابهة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ عبد الله، لو سمحت من أسأله فضيلة المفتي سؤال.
1: نعم تفضل.
2: تسمع فيه يا شيخ؟
1: تفضل. نعم.
2: من أسأله عليه، الشيخ تكلم على الموضوع بتاع الصفقات اللي بيجيبها حفتر، صفقات مع دبيبة وكذا، لكن نحن مستغربين الحق من المحللين السياسيين اللي قاعدين ما زالوا يطلعوا في الشاشات وما زالوا يظنوا أن المجتمع الدولي والدول الأوروبية راهي مهتمة باستقرار ليبيا وتبي حل الأزمة وتحقيق طموح الشعب وتبي تخلي ثروات ليبيا لليبيين. قصدي الثقة الكبيرة هذه في المجتمع الدولي وفي أمريكا، مش عارف منين جايبينها وقاعدين يسوقوا في الوهم للشعب الليبي، هي من قبل ويبال توا في حكومة ترامب. يعني نبغى فضيلة الشيخ يعلق لنا على الموضوع.
1: تمام، شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. ما في اتصال آخر؟ نعم، الأخ علي من طرابلس، تفضل علي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الشيخ بارك الله فيك وفي سماحة المفتي. حقيقة عندي سؤال سريع بخصوص المدارس الدولية اللي منتشرة في ليبيا، وما تبثها من أفكار حقيقة سواء في مناهجها أو في نشاطاتها، من أفكار قد تكون دعوة للمسيحية أو نحوها، خصوصا أن اليوم وزارة التعليم أصدرت قائمة فيها مدارس معتمدة ومدارس غير معتمدة. العديد من المدارس غير موجودة في هذه القائمة وهي ناشطة وتعطي في مناهج، لأن وزارة التعليم تقول هي معتمدة أساسا. فنبو رأي سماحة المفتي في الموضوع.
1: طيب بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. في اتصال آخر؟ نعم. طيب نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الأخ محمد طرابلس يسأل عن ثقة بعض المحللين السياسيين، يرى أن هناك ثقة زائدة في بالمجتمع الدولي وأمريكا والدول الأوروبية بأن كان تهتم باستقرار ليبيا وربما تكون الحلول تأتي منهم.
0: نعم هذا هو يعني بعض النخب الآن في ليبيا وكذلك المسؤولون المسؤولون في ليبيا وزراء ورؤساء مؤسسات وحكومة تراهم يعني عندما يجلسون مع المندوب الأمريكي ولا السفير الأمريكي ولا الأمم المتحدة وكذا يستصغرون أنفسهم ويستمعون إلى الإملاءات وعلمنا أن حتى الشركات الأمريكية للدخل التي تريد معلومات حتى في المصرف المركزي يعني ما فيش حرمة هل هو خوف وإلا فهم خاطئ زي ما ذكر السائل أنهم يظنون أن هذه ما يسمى المجتمع الدولي وأمريكا وأوروبا والبعثة الأممية أنهم فعلا كما يظهرون يبحثون عن استقرار ليبيا وعن خيرات وأن تكون فيها دولة وأن تكون فيها انتخابات هذا كلام يعني التلويح بالانتخابات هذا صار شعارا يتاجل به كل من يريد أن يكذب على الناس في أيامنا وما يسمى المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا من يظن وأن هؤلاء يبحثون عن استقرار ليبيا وأن تكون لها دولة ومؤسسات وحرم يعني حفاظ على الحرمات وتطبيق القانون وأن تكون فيها عدالة ويتوهمون ذلك هذا كله وهم هذا مجرد وهم لن يكون أبدا هؤلاء يفرحون وفرحون بما نحن عليه من الفشل لأن المشروع كما قلت مشروع دولي صهيوني يريدون هذه من هذه الدول أن تكون فاشلة لأن إذا ملكت أمرها معنى هذا المعاش يستطيع إلا في المعاملة مع إلا الند بالند تبادل المصالح هم يريدون أن يأخذوا لا أن يعطوا يريدون في علاقتهم مع ليبيا لأنها لما تكون هكذا فاشلة والحكام اللي فيها والوزراء والمسؤولون يبحثون عن رضا المجتمع الغربي والأمريكي بحيث يبقوا في كراسيهم معناه يستطيعون أن يملوا عليهم كل ما يريدون ويبتزونهم ويمتصون خيرات ليبيا هذا هو الذي يتمنونه هذه الحقيقة والواقع هذا الذي ينبئنا عن ذلك الآن ليبيا كم لها يعني سنة هي في هذه الحلقة المفرغة في الوعود بالانتخابات والبعثة الأممية المسيرة من الأمريكان ومن غيرهم كل شهرين ثلاثة تطرح علينا عرض ثم يعني تأتيها بشيء آخر وتلوك الكلام وتدوره بطريقة أخرى يضحكون علينا ويضحكون كل من يتوهم كل من يظن أن المجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي يبحث استقرار ليبيا هو واهم والدليل على ذلك أمران الأمر الأول هو التجارب جربنا في ليبيا هو سنين طويلة رأيناهم ماذا هل لو أرادت أمريكا ولا أوروبا انتخابات في ليبيا يقدر حد يمنحها لا أبدا هي صلت عليها رجل أمريكي ليدمر ليبيا وتسلط على بعثة أممية لتكذب علينا وتأتينا كل يوم بالوعود الكاذبة والآمال الفارغة وترون ما تفعله هذه الدول ترون ما تفعله وما فعلته الماضي هل رحمت أهل أفغانستان كم قتلت منهم كم قتلت من البوسنة كم قتلوا الآن ويقتلون من أهل السودان كم قتلوا يعني من أهل اليمن والقائمة تطول التجارب تدل على أن هؤلاء الناس لا يريدون الخير والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن في آيات عديدة ما فيش معها اجتهاد نصوص واضحة ومن يقول غير ذلك فهو يكذب عن نفسه. لأن الاستقرار شن معناه؟ معناه الخير للبلاد، معناه أن تحقق آمالها ويقوم فيها العدل والحكم والمؤسسات. والله تبارك وتعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الاستقرار خير وإقامة الدولة خير، والله يقول هم لا يريدون لكم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وآيات في هذا المعنى كثيرة. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم حتى عن دينكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. ليش هم يتمنوا أن يردوكم عن إيمانكم ويردوكم عن دينكم؟ حسدا من عند أنفسهم. فهذا هو الواقع الذي يعني نشاهده، وهذا هو كلام الوحي أنهم لا يريدون بلا خير. إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. فهم لا يريدون الخير بنا. هذا هو كلام الله، والله تعالى كلامه حق. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك على الناس أن ينتبهوا، فكل مشاريع البعثة الأممية كلها هي يعني لا تأتي إلا بالشر على أهل ليبيا، سواء فيما يتعلق يعني بالمشاريع السياسية ولا فيما يتعلق بالهجرة، وإلا يتدخلون هم يشتغلون شغلا منظما، شغل يشتغلوا فيه شغل منظم مؤسسي، مش زي نحن عشوائي لا يتركون شيئا. تدخل الأجنبي بمنظماتهم الدولية ودعمها بالأموال لإفساد المرأة تحت اسم هذه الأيام يعني هذا ما يسمى مكافحة العنف ضد المرأة على أشد، تدخل ماشي في الوزارات وفي المؤسسات، وحتى الحكومة استجابت لهذا وتأثرت وأسست المجلس الوطني للمرأة بقانون فيه مواد ما أعرفش 11 ولا 12 مادة ما فيهاش إشارة إلى الشريعة الإسلامية، كلها تتكلم على أشياء قانونية صرفة، ومنها هذا مكافحة العنف ضد المرأة وما إلى ذلك. والبرلمان أمامه مطروح أمامه ما يسمى البرلمان مطروح أمامه قانون حتى هو العنف ضد المرأة، وقائم كل مواد القوانين اطلعنا عليها قائم على اتفاقيات السيدا واتفاقيات الأمم المتحدة التي تبيح كل المحرمات ولا حدود فيها للإجرام ولا ما هو يعني مراد. حتى المجتمع الغربي صار إنه منه ولا يطيقه من تدخل في الأسرة وتغيير الخلقة وما إلى ذلك. هذا يريد أن يجعله قانونا للليبيين، وليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى يعني الشريعة الإسلامية. ويشتغلون على موضوع الهجرة والمفوضية السامية، يشتغلون شغلا منظما. فهم لا يريدون استقرار ليبيا، يريدون أن يقوضوا ما بقي فيها ولا يبقون شيء، ويمتصون خياراتها ويسلبون كل شيء منها، ولا يبقى لها قرار ولا حكم ولا عدل ولا إنصاف، والناس يعيشون يلهثون خلف لقمة العيش ويبحثون، كل واحد يقول لك انجو بنفسه، انجو سعد فقد هلك سعيد.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ناخذ هذا الاتصال الاخ اسامه من طرابلس، مازال معي اسامه تفضل.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: حيا الله شيخ عبد الله، حيا الله قضيه المفتي وكل المستمعين وكل مشاهدي قناه صلاه.
1: اهلا وسهلا.
4: يا والله هو بما تفضل فيه الشيخ مع الناس من زيدو، ولكن من بلاد الذمه احنا اتانا رئيس الملك الرئاسي في ميدان الشهداء، وكل يعرف ان المجرم حقه هو سبب الازمات، وقلنا له ان الولاء لازمات هذه كلها المجرم حقه، لم ينصت لنا ولم ياخذ منا باي رد، فيعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فالشيخ صالح لما تفضل راي الحكومه والرئاسي والمسؤولين امام الله سبحانه وتعالى امام المجتمع الليبي بان الازمات كلها والافتعالات والتفجيرات كلها وراء المجرم حقه. فلهذا نشد على يدي الشيخ باسم تنسيقي في ميدان الثوره، ونسال الله ان يبارك فيه وان يمد الله في عمره وان ياخذ من اعمارنا ويعطيه، ونفع الله به البلاد والعباد. ونريد من الشيخ ان يشكر كل الثوار الذين وقفوا يوم 1/9 في ميدان الشهداء وميدان الثوره، وان يشد عليهم ويشكرهم ان شاء الله.
1: شكرا بارك الله فيك اخ اسامه تفضل. يا شيخنا طيب بارك الله فيك، الاخ علي من طرابلس يسال عن المدارس الدوليه في ليبيا وخطورتها وتمريرها لبعض الأفكار مثل التنصير وغيرها، ويقول أن وزارة التعليم أصدرت قائمة بالمدارس غير المعتمدة.
0: ما عندناش معلومات شنو تعني بالمدارس المعتمدة وغير المعتمدة. فهو المدارس الخاصة تكلمنا عليها في الماضي، المدارس الخاصة إذا كانت هي ملتزمة بالمناهج المحلية التي تعكس هوية الليبيين وتحترم النصوص الشرعية والأخلاقية ومناهجها هي المناهج المعتمدة في ليبيا وتدرسها وتطبقها بالفعل، فهذه يجب أن تستمر. لكن إذا كانت هناك مدارس أخرى هي تسمي نفسها مدارس ليبية ولا هي حتى جامعات وتسمي نفسها على المذهب المالكي، وفي الواقع هي تبث السموم وتدرس مناهج يعني مناهج مملاة عليهم من جهات أخرى تقودها مخابرات، آيات الجهاد من القرآن محذوفة، آيات القتال اليهود محذوفة، الآيات التي تدم اليهود تدم اليهود ولا تصفهم بأنهم قتلوا كذا محذوفة. هذا أمر خطير ولا بد من الحكومة أن تنتبه إليه، لأن هذا الآن بدأ في السعودية حذف آيات القرآن التي يعني تدم اليهود و تصفهم بالمجرمين ولا بالقتل وآيات الجهاد، بدأت تحذف هذه الآيات من مناهج في السعودية، فأخشى أن تملى هذه القرارات هي في السعودية أن تملى على المدارس عندنا في ليبيا. هذا يجب على الحكومة أن تنتبه إليه وأن تحذره.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ أسامة من طرابلس تحدث عن يعني أصل المشاكل والأزمات كما ذكر لرئيس مجلس الرئاسي بأنه خليفة مجرم الحرب حفتر، ولكن أيضا أشار إلى نقطة شيخنا بارك الله فيك، أن في 1 سبتمبر من هذا الشهر كانت هناك وقفة كبيرة من ثوار فبراير في الساحات ومنعوا رفع الخرقة الخضراء، والذي ربما شجعتهم بعض الأطراف والقنوات المأجورة على التواجد في الميادين.
0: صحيح، أحييهم كل من وقف في الميدان في أول هذا الشهر ومنع هؤلاء المجرمين وأعوان المجرم القاتل الخارج عن دين المسلمين. القذافي للأسف الذين يقفون معه الآن لا يدرون ماذا يفعلون. هذا الرجل بإجماع علماء المسلمين خارج عن الملة، مات يعني على أسوأ ميتة، كان يطعن في كل شيء في كل المقدسات، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بالقرآن ويستهزئ بمقدسات المسلمين ويستهزئ بالصلاة ويستهزئ بكل حرمة من ثوابت الدين القطعية. فالعلماء كلهم أفتوا بأنه خارج عن الملة وأنه كافر. بالله عليكم كيف تلقون ربكم؟ لأن المسلم يحشر مع من أحب، فأنتم إذا كان صحيح تحبونه على كفره وعلى خروجه على الدين وعلى الملة وعلى انتهاكه للحرمات وفساده، ف فستحشرون معهم، عليكم أن تتوبوا وتستغفروا الله حتى من كان معه في الماضي وتبين له الأمر عليه أن لا يكابر، لأن الحياة مدتها قصيرة زي ما هو الآن تحت التراب، حتى أنت ستكون تحت التراب. عندما تلاقون ربكم ماذا ستقول؟ ماذا ستقول عن ما كان يفعله بليبيا؟ ولذلك يعني عليهم أن يرجعوا إلى الله. فهذا من نصيحة إذا أرادوا أن ينقذوا أنفسهم من الهلاك. ومن خرج في أول شهر سبتمبر في وجه هؤلاء المفسدين والمجرمين الذين يرفعون خرقهم لا يزول، أذن أحييهم، وعملهم جهاد في سبيل الله، لأنهم تحملوا، لأن كانوا يزمعون على أن يقوموا بشيء كبير. جماعة القذافي كانوا ينوون أن يعملوا شيء كبير ويقوض الأمن ويعلنوا أنهم لهم قوة وأن لهم شأن، ويظنون أن ثورة فبراير انتهت وكذا. لكن الأبطال والشجعان ومن تكلم الأخ أسامة وغيره من أمثاله ممن يتصدوا لهؤلاء المجرمين أبلوا بلاء حسن، وعملهم من الجهاد في سبيل الله. وكذلك حتى بعض مؤسسات الدولة، مؤسسات الحكومة الأمنية شاركت بفعالية، فكل من شارك أشكره وأبارك له عمله وأسأل الله أن يتقبله منه. ويجب أن يستمر هكذا في قمع الفساد والمفسدين، ولا يسمح بالانتهاكات التي تقوض أمن الدولة وأمن الناس، وتريد أن ترد الأمور إلى ما كانت عليه من الفساد والقهر، ولم يكفها ما نحن فيه من البلاء.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا، ورد سؤال يقول يأتون الناس إلي لطلب الزكاة ولا شيء عندي منها، فهل أعطيهم من مالي وأكون ممن تحمل حمالة ويصح لي أخذها من الزكاة لما تأتي، أو أعطيهم بنية ردها لما تأتي الزكاة وأخبر أهل المال بذلك لما يعطوني، فأقول لهم أني أعطيت من قبل كذا مبلغ ونبي نرجعه منها، ما الحكم الصحيح؟
0: لا لا لا يجوز له هذا، ما يجوز الزكاة، يعني ما يصحش للشخص. هي إذا جاءتك الزكاة عليك أن تسلمها لمستحقها، لكن أنك تسلف عليها ثم بعد ذلك تأخذها أنت من الزكاة، أنت لا يحل لك هذا الزكاة. فهذه الحالة أنت أخذت الزكاة مش الفقير. الفقير الزكاة يجب أن يأخذها الفقير مستحقها، لا أن تأخذها أنت وتقول أني دينت بها، هذا يفتح باب للفساد ولا يحل هذا. كان عندك زكاة عطيم، تبي تحسن إلى الناس اللي جاءوك محتاجين، أحسن لهم من مالك ولن يضيع أجرك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأنت لك من مالك ما أنفقت لا ما ادخرت، هذا هو مالك الحقيقي اللي قدمته لنفسك وعملت به لنفسك قصور في الجنة وراحة، هذا هو المال الذي ينفعك، هذا مالك الحقيقي. لكنك انت تحايل على مسد قولي ما لأن ما عندي الزكاة ونعطيهم من فلوسي وبعدين ونجيك الزكاة تأكلها أنت لا يحل لك أكل الزكاة، لا يجوز.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
2: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل لا يموت. يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد. هذا في حالة أنه عنده أبناء. في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين. وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم. لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي. لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا. ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أنه هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام هم إذا كان هو عنده أبناء لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
1: بأعمامهم
2: محجوبين. وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة
1: الفتوى أنهم غير ورثة
2: إلا بتنازل الأبناء وكان هو حاجة يعني نقول يفصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
1: نعم شيخ.
3: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف. فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة. فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب. هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
4: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل لهي ولزوجها وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي انت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت ان هي استفتت او احد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام لتديري فيه ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها ايضا حتى للنافتة بهذه المسألة.
5: هو في الحقيقة يجب ان ننبه ان ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حفظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوى مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم، جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له أنا ضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها. وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا، ارجع بعد غد، ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة، ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش، يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى، تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال الكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
4: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا؟
5: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة، لأن محددين هم نحن الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
7: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح لا يجوز تملكه، أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة أن يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. شروط البيع تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب ويكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
6: ممحوق البركة.
7: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله يعني عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعادة اللي بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح المحل الدخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل ويوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات، وزي ما قلت لك هذا يدخل باب معروف النهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
6: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في الخل يعني وبين بين الثمار والطب وكذا والخيره، الناس يشكو يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، هذا حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارض طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة، هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش، بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية. الله غالب ما, ما, ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني

بنى عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة، هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشائش الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة هو أنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي على الأقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هوش خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص، يعني وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر.

0: بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: تونس تكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر. للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجروها تحت الماء، فهي تقتل، أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به، له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي توا يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، هذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم، للأسف الله غالب، هذا الواقع. فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا، ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان سافرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع التقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها. فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم، وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر. ونحن في مذهبنا المذهب المالكي، إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة، صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة. وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة، كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيبة. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا عشر دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقول لك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف، هل يصلي الإنسان بإيماء؟ يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات كذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دي لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية؟ الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار. والآن تسأل، هي عليها دين يبي منها جزء، منها يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
3: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون. ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد. كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالندر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا. والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط. لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط. وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره. يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين. فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا. وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 أو 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قلت لها إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استأذني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تبش العيد. بنقول أنا الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، شيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي، أو الحاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلفوا بالله نقولها والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية. لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها، وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق، كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخذت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلت بش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف بش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
5: 90.9 FM.
6: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر على حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
7: هو اليوم ماشي
6: هو على كلامك
7: أربعة وخميس وجمعة وسبت
6: سبت نعم.
7: إيه باهي هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
9: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته مثل ما تحدثت، هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغار
8: وارث
9: إن عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها، فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عنداش في حرية التصرف، ما عنداش حرية في التصرف يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب، يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، يجب عليه تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير، لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره. وهذه اللي نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة، لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي وصغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال، نقول لا أنت هذه أمانة عندك خذ انت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك، اللي يكبر سلم له امانته وسلم له حقه. فهذا هو المطلوب.
10: نعم،
9: فهي كونها يعني
10: مجرد مطالبة،
9: المطالبة ولا تبدأ عندها عم ولا عندها كذا بلطف يمشوا له ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
1: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
12: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
13: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
14: الشيخ النفاتي موسى.
13: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني وأني ما نعرفش قداش بناخد.
3: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه. اي يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول انت هديه يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله. لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. اي والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا
3: توجيه نصيحه لاولياء امور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعين الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء من الأباء والأمهات وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرنبيول المعروف، هذا مثلا يطلق عليه الجرنبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان وصل يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزور الحيض أو أكملت 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعين الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبون أن نركزوا على مسألة أن احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جدا جيدا، يعني الإنسان يعني راهو الإنسان لما يصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، مش راهو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا، راهو ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه، هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، طبعا بابي أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه، يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة، ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر، يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا، تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة، يعني زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا طبعا لا يجوز، هذا ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين، يعني يكون غليظ كلمة غليظ يعني مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا، يعني معناها غير يعني غير شفاف، لا يبين ما تحت الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة، يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات أي شيء يعني يدخل في الزينة هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره، يعني هي مش ماشية تستعرض، يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك، فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك، سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض، يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ماهوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته، يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين، معفن معد الوجه والكفين، وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه، يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فالنصيحتي يعني لأولياء الأمور، أيها الآب وأيها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية، يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ، ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب، مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أنه هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا، احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية، يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفع به نفسك وتنفع به بلدك، مش ماشية بتستعرض. يقول كلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه كلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني أنت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مديرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين أو كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع أنت أصلا أنت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحن. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه، ما فيش بأس لو طلعت متبرجة أمامه، ما فيش بأس، المحارم يعني. لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك أنا يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام كلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وأنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت وجد عطرها الرجال فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب انتباه، يعني الروائح تجذب انتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم

0: يعني حتى ولا قصدي من ينظر التقي مش هينظر إليك، لكن أنت يعني هيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب حديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف يعني. لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن ما كيجة ليش اندرت أنت ولا متعطرة بالزينة يعني، روائح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الأباء، وزي ما حتى مسؤولين وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجليه، لا الجليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، رأى ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كأن جاكة عادية جاء يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين، تجيك حد يقولك خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمه الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصلين الجليه لبنتك كذا، مهما شرعتك فيه مليون، إذا كان ماهوش موافق يعني لبس الشرعي على هيئة الجلباب المفروض ما تخيطيش، لأنك أنت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أمرا معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حتنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور يعني سواء الآباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما

0: نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبسوا في الجرامبيول المعروف هذا مثلا يطلق عليه الجرامبيول مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيليه أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية زي المعتمد هذا اللي نشوف فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيليه هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزور الحيض أو أكمل 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعين الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا. وعليه فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة زي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن نحن نبغى أن نركز على مسألة أن نحن كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة. ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا، يعني الإنسان يعني له الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، مش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا، راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا باب أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط. إذا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تسترها. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله وشرع الله فيه يسر. يعني لم نطالب بأشياء يعني ما يقولش لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا. لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد. هذا شرعا لا يجوز ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب. الثوب اللي بتلبس هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة. هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله. أنت طالعة لقضاء حوائجك فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ماهوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفن معد الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف. هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فنصيحتي يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم. ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون الجلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم تكلموا، إحنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشي بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه الكلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشيه بكامل الزينه متاعك، ولا ماشيه مدايره مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين او موظفين او كذا والى اخره، وحتى في الشارع عندي اصلا انت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أماما ما فيش بس، لو طلعتي متبرجة أماما ما فيش بس، المحارم يعني. لكن الشارع طالع متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك أن يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام كلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وأنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، يعني الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مثلا احنا كشعب يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش هينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصره، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعض مستمعينا الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشارب، لكن مكيجة ايش اندرت انت ولا متعطرة بزينة؟ يعني روائح تمشي من ممرة تشمها فيما قررت العمل وكذا، تخطب من ممرة تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكونوا واقعيين، وهذا عايشين وكذا، ونبوا الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الأباء، وزي ما حتى مسؤولين وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري، يقول لها جليه، لا جليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربه معه يعني ساتر لجميع الجسد. هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدوله ما تفرضش عليك مساله اخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، راه ما فيش واحد يعني لا اعتقد ما اسمع على الاقل في المدارس العامه ان واحده لبست يعني طالبه لابسه جلباب وشاربه وجت المدرسه تقول لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول في كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات متاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كانت جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا خياطين، تجيك حد يقولك خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الاثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجلي لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، اذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش، لانك انت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أو امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما مش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن يكون فيه توجيه بهذا الأمر، وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كيرا، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقولك لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وين كان فهو شاذ، والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكي فيه لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم غير موجود الأم موجودة، وهذا راه لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني وقلت حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسأل الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كانوا خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من من من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا لا يجوز لك البيع، لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عند أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
9: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
8: أبو طهر
9: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
8: ربع جيجا يعني
9: 250
8: ميجا
9: يعني. 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون احد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
8: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: قال في سورة يونس قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني
9: بسورة مريم؟
8: عفواً سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم. وإن منكم
9: إلا واردها كان على ربك
8: حتما مقضية. أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية. فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
9: هما فيها تفسيرين. هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إنه يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها. ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: توجيه نصيحة.

0: لكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: توجيه نصيحة.

هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول معروفة يطلق عليه الجرامبيول مرحلة ابتدائية ولو تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض أو زور الحيض أو معك من 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا. وعليه فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، زي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا، يعني الإنسان يعني الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ما نقولش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية.

هي متطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط. إذا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله وشرع الله فيه يسر. يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا. لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد. هذا شرعا لا يجوز ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص. لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ كلمة غليظ احنا مش نقول لا كيف بتلبسها الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب. الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات أي شيء يعني يدخل في الزينة هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله. أنت طالعة لقضاء حوائجك فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض فضفاض معناه يعني واسع لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين ما عدا الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف. هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا فيه قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية.

والكفين، وخاصة في العموم تكلموا، احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذا ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشية بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه الكلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني أنت ماشية بكامل الزينة متاعك، ولا ماشية مديرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين أو كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع أنت أصلا أنت لمن تتزيني؟ لمن تضري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس، محارم يعني. لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ماهوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أنا ما نصعبش عليك، أنا أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام كلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني قضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وأنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي كذا، وفي حديث وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، أن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مسألة ما بتمر إحنا كشعب يعني، وبالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بأراء الناس اللي يجوا لليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصلين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن ما كيجا ايش ندرت انت ولا متعطرة بزينة؟ يعني روائح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الأباء، وزي ما حتى مسؤولين وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجليه، لا الجليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه، يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، وهذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة

0: قرا بقولوا عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، راه ما فيش واحد يعني لا اعتقد ما اسمع على الاقل في المدارس العامه ان واحده لبست يعني طالبه لابسه جلباب وشاربه وجت المدرسه تقول لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش، لا ما عندكش عفوا حجه امام الله سبحانه وتعالى الا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا برا يا جماعه الخير، وخش المحلات بتاع زي المدرسه الجلي فيه اللي يعني يعني كان جاكة عاديه جا يعني يا دوب كيف نازل من في نص الفخضه او في الربع الفوقي من الفخضه او كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام اخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى اصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما انت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين، تجيك حد يقولك خيطين الجلي ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الاثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطه تجيك تقولك والله فصيل الجدي لبنت وكذا، مهما شرطك فيه مليون، اذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة الجلباب المفروض ما تخيطيش، لانك انت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل او امراه، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤوليه يعني متضامنه، كل واحد عنده جزء من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حددت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العددية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراهو، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا، ولو تشكفيه لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقولوا احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي أمر أن تشريه أن تشتريه، ولي أمر سواء كان الأب موجود أو الأب غير موجود الأم موجودة، هذا له لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه رسالة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة، أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيشري يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة، حتى ولو للترويح عن الأنفس ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين، تجد مرأة مقعدة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وابن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكنني من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عنده 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لاني والله ما قدرت الأربعة، بس نويت العشرة ونويت أربعة قضاء ومزال يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا سؤال ثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد،

0: جيت اخذ القطع الزائده من الملاك. ولهذا الان الفتره هذه زالت العله هذه زالت. فينبغي الحقيقه لكل من هو عنده عقار ارض وابوه والله جده شجر هله خوفا ان يبادر بالرد.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون الى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني انه عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضح لنا أن الأمر سليم.

0: ما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال في سورة يونس، قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني
0: سورة مريم؟
1: عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا سورة مريم، خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم. وإن منكم
0: إلا واردها كان على ربك
1: حتما مقضية. أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية، فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
0: هما فيها تفسيرين، هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود أن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك، لكن هذا المعنى. المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الأباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات، يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول المعروفة، مثلا يطلق عليه الجرامبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني اللبس ما يصلح ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزول الحيض أو معك ما 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعين الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، زي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا، يعني الإنسان يعني الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ما نقولش هو صغير وقاعد صغير وما زال وتو يتعلم وكذا وإلى آخره، لا، راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي لنبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط. إذا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها, حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله, وشرع الله فيه يسر. يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا. لا, تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفعه البلاد والعباد, لكن بالضوابط الشرعية, بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا, ساترا لجميع جسدها, ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم, جمهور أهل العلم. الأمر الثاني, الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقوله جلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة, يعني زي اللي يلبسه الآن تجاه تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصل للجسد, هذا طبعا لا يجوز, ليس حجاب. يا جماعة الخير الحجاب راه ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدرع على الرأس وخلاص, لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ. كلمة غليظ احنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا, يعني معناها غير يعني غير شفاف, لا يبين ما تحت الثوب, الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد, ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما كان أي شيء يعني يدخل في الزينة, هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض, يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله. أنت طالعة لقضاء حوائجك, فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض, يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته, يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين, معفن ما عدا الوجه والكفين. وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف. هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور, أيها الآب وأيها الأم, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب, مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم, ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو ومذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد ما يبانش منه إلا الوجه والكفين, وخاصة في العموم نتكلموا. إحنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هجم حتى وجهها تسترى. لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتجري، أنت ماشية بتجري بتتعلمي علم نافع تنفع به نفسك وتنفع به بلدك، مش ماشية بتستعرض. يقول كلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه كلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني أنت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مديرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين أو كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع أنت أصلا أنت لمن تتزيني؟ لمن تضري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق ونحن نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس، محارم يعني. لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك، أنا أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكبعض الكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وأنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي كذا، وفي حديث وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب انتباه، يعني الروائح تجذب انتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مثلا ما بتمروا احنا كشعب يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بأراء الناس اللي يجوا لليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصلين من الآثام بنظري الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف. يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشارب، لكن مكيجة ايش اندرت انت؟ ولا متعطرة بزينة يعني روائح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الأباء، وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول جليه، لا جليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه، يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، رأى ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة إن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك رغم فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا بره يا جماعة الخير وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كأن جاكة عادية جا يعني يا دوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم يبغي حتى أصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين تجيك حد يقولك خيطيلي الجليه ما يكونش على هيئة جلباب أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصيلة الجليه لبنتي وكذا مهما شاء أعطيك فيه مليون إذا كان ما هوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش لأنك أنت بتساعدي على النشر الحرام. فهمتي هذا سواء كان رجل أمرا معمل مصنع ملابس كذا كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراهو يعني عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه ويمكن حتى يعني يواجه هذا ولو تشكيفية لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله إحنا يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأب غير موجود الأم موجودة هذا له لباس غير شرعي وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا حتى لما تخيط رأوا مشارك في الإثم ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة وقد يكون غاب علي كلام لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
3: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول الشيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه

يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا التأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أنها الناس هادو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من

0: المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحتوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخنوا في الدخان ويدخنوا في الرجيليا في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد المرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيليا زي الراجل، يعني التدرج في، مع أن في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرجيليا في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرجيليا زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وابن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكن أنا من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عنده 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لا أنا والله ما قدرت الأربعة بس، نويت العشرة ونويت أربعة قضاء وميزان لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا سؤال ثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك، طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه امانه نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة، فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهل نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة، إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح، نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور،
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
3: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
2: أي
3: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: إذن شيخنا سؤال الأخت أم محمود تسأل تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، فتقول يعني أنه هي عايشة في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفى يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر الآية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مازالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق بائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
4: بخصوص مرتب البنت المتوفى،
5: مرتب البنت المتوفى هذا يعود إلى لأنه هو مهوش وارث مهوش تركة وليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول أن لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
4: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عنده مصنع صالونات،
5: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها، إذا كان عندها أبناء قالت عايشة مع ولدها، ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته بطاقة المنحة إيفاء فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
1: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم أو بدليل إن بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ ف فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه. لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أو لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
6: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
5: المعتدة الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج

0: وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء،
1: إذا
0: هي
1: كانت
0: تسأل عن المعتدة يعني
1: المعتدة
0: من طلاق
1: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج.

0: وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء،
1: إذا
0: هي
1: كانت
0: تسأل عن المعتدة يعني
1: المعتدة
0: انطلق
1: الخروج لا بأس بذلك. من حيث الخروج
2: ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم ما هم جزء منه دورة. هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر؟ فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل إنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذن أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
0: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
0: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

0: نعم
1: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين والله غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا

العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا

0: كانت طويلة جدا. شيخنا نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة. وكما نعلم أيضا
1: بعض الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي

0: جدا. شيخنا نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة. وكما نعلم أيضا
1: بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي، يعني عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية

0: والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر. وهذا واضح يعني، حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل، قال له وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قوم يعني قوم ليهم شرف ومكانة. وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعته لنفسه، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني. كذلك يحيى عليه السلام قال كان يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها. والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر
0: الحاصل. نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم التحرر من عبادة
1: وتسليم كل شيء لعبادة
0: رب العباد، حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاها وغيرها، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا الله جل وعلا بيّن في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم

0: فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحدث محجوبا، ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس تشوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن نصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف كيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم. تجد عندهم ماذا؟ أشياء يعني يديروا فيها
1: يذل نفسه،
0: يعني يذل نفسه، ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامته الإنسانية. يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءاة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصلوا لأشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده. أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق بمسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق، رأوا صح الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة، يعني العمل الكادح هذا من سمات الإسلام وهذا حق،
1: لكن رأوا
0: لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبة فلوس جيبة،
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: لدرجة أنه إذا أدت إلى إذا أدت نفسه بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره،
1: يأجل صلاته لله،
0: والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانة والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد، ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، و كلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية، ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم؟ يعني لو في نصوص واضحة.
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم، مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل، ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي رأوا خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة، وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم أطفال وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم،
1: وشوف العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر ربي سورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لهم ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سماتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة شن نتيجة الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاء في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقوله قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في, في ملابسات، بيّن لهم صدق يعني كان هو يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يعني ما بيّن لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، راه نتكلم في الكلام هذا كله وافنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجه ولا نبي لا ربي هو اسمع. هذه يعني يعني لما يسال السائل شنو خيرك انت، شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغيره، فقال لهم ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واني راه اعلم من الله ما لا تعلمون، يعني انا اهديكم الى ما اعلمه من الله جل وعلا لاني نعرف من ربي امور انتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنالوا الرحمة؟ أنتم أشوف فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني، وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا

0: عاش الناس بين آدم ونوح، وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة، ومن هم أبناء نوح، وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان، وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام. وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام، ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
2: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا، أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا: كي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله، المدة
2: سبحان الله. نعم، لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة التو بعض الـ الـ الـ الـ الـ

0: الأمور اللي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عايش نفسك وما لكش علاقة
1: دع
0: بالآخرين،
1: الخلق
0: وأهم
1: للخالق
0: شيء مسألة
1: أكثر
0: الراحة
1: شيء جافنا.
0: النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه اللي مثلا أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هوش همه يعني
1: مستهلك فقط
0: أولاده،
1: شيخ.
0: يعني فقط ما فيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على
1: ليه
0: الخطأ لا
1: علاقة
0: ينصحهم،
1: بيه؟
0: ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يرى الإنسان حاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد وسيحاسبه الله جل وعلا
1: تقصيره.
0: على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن محافظا على صلاته حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر. نوح عليه السلام هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاة وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة
1: نعم.
0: الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني هو يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم تشوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثني يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز عليه دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصحوا الناس ويردوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس، لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا شيء يعني أن تعبدوا الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لا شيء يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله احنا لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك، والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني ما تشيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة، والعادات راهو بالنيات تصبح عبادات، والعبادات لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نقص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا، حتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة، والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها، وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه، الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية، فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. ف كما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قلنا ما في مع قصة لوط عليه السلام، يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قلت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها، وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدة حتى في الأحاديث النبوية في السنة في قصة الشفاعة، لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يعني يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيقال يعني محمد ارفع رأسك وشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا، سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكل آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبر نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عنده أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي توكل. أيضا يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا، قالهم ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراه أي ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوع عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى نبي منكم فلوس ولا نبيكم تشكروني ولا تذكروني ولا نبي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قولة أنه كان غفارة إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك.

0: الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة،
1: السفينة.
0: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلين. يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما

0: تعالى ببناء السفينة،
1: السفينة.
0: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلين. يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما

0: تعالى ببناء السفينة،
1: السفينة.
0: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلين. يعني سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل
1: طيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم.

0: سبقت لهم من الله الحسنى، يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل مزيد
1: طيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم.

0: ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس. كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
3: يتحقق
4: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا.

0: في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا يعني نعطي هنا الدينار ويأتي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
1: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بالطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترق. نعم.
2: تاع السيارة.
0: نعم.
2: نبي نمي السيارة ونبي نعرف شركة فيها التأمين التكافلي.
0: نعم.
2: لو أنا ما عنديش راديو تقول لي تصور.

أنا أو عندها فروع أو عندها فروع، فيقدر يعني يعتمد عليها بين هذا هذا الجانب. فإذا التأمين التكافلي لا يعني لا بأس به شرعا، جائز.

0: في شر البقاع الأسواق في الحديث وأحبها أو خير البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا خير البقاع المساجد عفوا وشرها الأسواق، لأن الحقيقة لا شك أن خير البقاع المساجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، والإنسان يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى، والأصل فيها ألا يقوم إلا بطاعة من الطاعات في هذا المسجد. يعني حتى بقاؤك في المسجد وأنت لا تفعل شيء، فالرجل في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان ماشي مثلا قبل الوقت بربع ساعة ونصف ساعة ومقعمس في المسجد ولا يفعل شيئا إنما غايته انتظار الصلاة، فهو يكتب له أجر من يصلي، يكتب له أجر من يصلي. وبالتالي في المساجد كما قلت، نعم على اتصال. السلام عليكم أخ سعد.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية ليك شيخ حل عملين معك فلم
0: وياك
1: تحييك على مجهودك الديني في البرنامج الديني هذا، وكثر الله من حسنات فوز الحسنات من جبال الشيخ، ونحيي العاملين معك فلم طيبة، وانا ان شاء الله معديش نحيي فيكم في هذا اليوم مبارك ان شاء الله.
0: جزاك الله عنا خير شيخ سعيد، جزاك الله عنا خير، رحم الله وديك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. فإذن شكرا أخي سعد على هذا الشعور الطيب، بارك الله فيك. إذن في هذا الحديث كما قلت أن أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن هي الإنسان دائما يكون في طاعة، مجرد الدخول إلى المسجد هو طاعة، غايته عبادة الله سبحانه وتعالى، إما بذكر الله بأي نوع من الأذكار، أو بقراءة القرآن، أو بتعلم علم، أو قراءة كتاب نافع في من علوم النافعة في علوم الشرع، من العلم الشرعي يعني، فهو أو متى حتى في علم آخر غير شرعي، ولكنه يعني يجلس في المسجد يقرأ كتابا من العلوم النافعة وهو ينتظر حتى يحين موعد الصلاة، فكلها عبادة في الجلوس في المسجد، فهي خير البقاع. والأسواق أيضا أبغض الأماكن، لماذا؟ حللها علماء بكثرة الحلف الكاذب. الأسواق في العادة، نتكلم على الأسواق طبعا اللي فيها البيع والشراء، ما تخش لمحل الآن السوق، نتكلم على السوق دي نقول إحنا الآن السوق الشعبية، يعني مش السوبر ماركت أو المول أو كذا، يعني تشي من البضاعة وتطلع. في العادة وما يدخل هو إنسان يعني يدخل، لكن البقاع هذه الأسواق الشعبية اللي تبدأ فيها بيع وشتري وفيها المماغ، زي سوق السيارات ولا سوق السعي ولا سوق الخضرة ولا كذا، يبدأ الحالف شريها ب50 ويحلف شريها ب30 وغير ما يزور حد على الحلف. هو إنسان يبدأ يحلف بالأيمان الكاذبة ومكسب فيها 100 جنيه ومكسب فيها 1000 وهكذا. انظر هذا الكلام، والغش في البضاعة، يعني بضاعة أصلية وهي بضاعة غير أصلية، يبدأ البيع يعني فيه عيب ولا يبينه البائع للمشتري، وخذ من هذا الكلام. وكذلك حتى المشتري يبدأ يكذب، حتى هو يعني تقام الطرف في بعض الأحيان أن يقول والله هو فلوسها 1000، يقول ما عندي تحتي إلا 500 بس وكذا، وإلى خيره عنده 1000 ولا عنده أكثر. يعني تجد الأسواق هذه تكثر فيها الأيمان الكاذبة وشهادة الزور وإخفاء العيوب، يعني كثيرة حقيقة. إنسان يدخل فيها، يعني يدخل الإنسان في الإثم من حيث لا يشعر. الإنسان لم يتقيش الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالاحتياط ويذكر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يعني يدخل في هذا الإثم وفي هذه الأثام إذا لم يحتط لنفسه، لم يحتط لنفسه من أنه لا يدخل يدخل في الإثم كما قلت لك في مثل هذه البقاع زي ما بينت. وبالتالي الأسواق يعني شر البقاع، شر البقاع لما يكثر فيها من المعاصي، وبالتالي ينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر على ما يقدم عليه من بيع ومن شراء في مثل هذه المسائل، وبالتالي يعني يذكر الله الإنسان، أو عفوا يذكر الإنسان نفسه بذكر الله عند دخول السوق ودعاء دخول السوق الوارد أو المروي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: حمد وهو على كل شيء قدير، يذكر الإنسان يعني يذكر الإنسان نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يعني لا يدخل في الآثام ويحصل نفسه بذكر الله. نعم، مع اتصال أخت بشرى. السلام عليكم.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا شيخ، نحييك شيخ ونحييك على الكلام الطيب.
0: بارك الله فيك.
1: سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: طبعا يا شيخ أنا لما نقرأ في القرآن يعني نقرأ يوميا في القرآن، مثلا نقرأ يوميا سورة البقرة كاملة وما نقرأش بعدها المعوذات الثلاثة بعدها.
0: تقرأي البقرة يوميا أنت؟
1: ايه نبي توضيح، قصدي ضروري لما نقرا سورة البقرة كاملة مثل في اليوم نقراها كاملة ضروري نقرا المعوذات الثلاثة على طول.
0: نعم ان شاء الله.
1: سؤالي
0: ان شاء الله.
1: شكرا.
0: عفو.
1: بارك الله فيكم.
0: بارك الله. فإذا الكلام كما قلت في الأسواق يعني شر البقاع الأسواق، ويا ريت يكون فيها كما قال الأخ يونس يعني هناك يعني مكان خاص، مكان خاص على الأقل أمرين، إما بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير، يعني الإنسان يعني الناس يذكروا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبأحكام البيع، يعني البيعان إذا بينا بورك لهم ما في رزقهم، البيعان يقصد به الشاري والبائع، وكذلك مكان يعني يحتكم فيه إلى الحكم الشرعي عند التخاصم بين المتبايعين، يكون مكان خاص هكذا. يعني إحنا ما نقوله شرط تكون مثلا مكتب كبير ولا كذا، حتى طاولة وكرسي ومكان يعني يتقي فيه الشيخ يعني من حر الشمس ومن برد الشتاء، ويكون زي المرجعية في كل سوق. إذا اختلاف في البيع يأتي المتخاصمان إلى الشيخ ويبين لهما الحكم الشرعي في هذه البيعة أو تلك، ليكون الناس على بينة من أمرهم. طيب الأخ معاوية قال صليت الوتر، يعني بعد ما صليت الوتر بدل ما من قعد بعد السجدة الثانية ونط جبت ركعة ثانية، يعني شفع وتره وشفع وتره، يعني ماذا بجبت لو انت ونط وجبت الركعة الثانية ما تذكرتش، يعني ولو انت في الركعة الثانية كان بإمكانك ان ترجع او ان تشفع، انت بإمكانك ان تشفع يعني في رواية ابن القاسم قال من شفع وتره ساهيا سجد لسهو بعد السلام واجتزأ بوتره. ما هو الشرط يعني انك تأتي باسمه، لكن ما دمت يعني أتيت بركعة كان الأولى بك أن تأتي بسجدة السهو، بسجدة السهو، ولكن ما إذا أنت شفعتها واعتبرتها يعني شفعة ثم أتيت بالوتر منفردا فالأمر واسع ولا شيء عليك والله أعلم. نعم، المسألة التي أردت أن أتكلم عليها كذلك في الغائبة على بعض الناس وهي تحدث، هي تحدث كما قلت، خلينا نسميها العقوق غير المقصود، العقوق الوالدين غير المقصود، هذا اللي نتكلم عليه. فالله سبحانه وتعالى قال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم، اتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم أخي محمد.
2: السلام ورحمة الله شيخنا، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك.
2: الله يسلمك. ترفع لي يا شيخنا؟
0: إن شاء الله تفضل.
2: يا شيخنا والله شو نقول لك، أنا رجل عندي مرض مزمن اللي هو السكر وعصبي شوية، وبيني وبينك
0: مرض أعصاب،
2: عملية استفزاز من الجوزة، فاستفزاز قوي بكر وكانت مشكلة كبيرة شوية بالحوش، فرميت طلقة وبيني وبينك ما مش برغبتي هي، لكن مع الغضب ومع المشكلة اللي سايرة والاستفزاز رميت الطلقة.
0: شن قلت لها؟ كيف رميت الطلقة؟ لفظ الطلاق؟ لفظ الطلاق شن تلفظت يعني؟
2: شن يا شيخنا؟
0: لفظة الطلاق بما تلفظت يعني شن قلت لها يعني؟ كيف قلت الطلقة؟
2: والله قلت ما قلت لها يعني كيف ما تقول مصر وانت دي وانت مش راجل وكذا ولحظة غضب عرفت وغضب غضب شديد فكت لكن قلت لها انت خلاص انت مشني وانا مش راجل وكذا انت طارق
0: انت طارق قلت لها
2: ايوه
0: اول مره هذه اول مره
2: ها
0: اول مره
2: ان شاء الله اول مره باذن الله يعني ما مش من استمرار مش من عادتي يعني
0: مش مطلق قبل قصدي
2: لا ما طلقتش رسمي لا
0: باين انت تاخذ في دواء علاج اعصاب حاجه ولا هيك يعني
2: ناخذ في علاج سكر الانسولين
0: سكر الانسولين
2: تفضل
0: ها تاخذ الانسولين يعني سكر مريض سكر مش اعصاب يعني
2: سكر
0: بالدرجة الأولى
2: ولا
0: هيك. لما قلت لها أنت طارق متذكر نفسك لما واعي بنفسك لما قلت هالكلمة متذكر نفسك.
2: والله متعصب متعصب.
0: إيه خلينا متعصب إيه لكن لا غلط نهم نحن أنت متعصب قصدي متذكر نفسك لما تلفظت بالكلمة واعي تذكر في نفسك يعني. إيه لما تلفظ إيه لا سمحني يا أخي محمد.
2: لكن أنا بهرجة بس يعني.
0: معك انت واعي بنفسك لما قلت هالكلمه يعني متذكر روحك لما قلت هالكلمه تتذكر انك قلت هالكلمه هذا اللي منسك عليه بس تمام
2: بالنسبه لي انا إيه؟ يعني والله نتذكرها يعني
0: ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم باذن الله تعالى
2: ها
0: تسمع الاجابه ان شاء الله
2: ان شاء الله يا شيخ
0: ان شاء الله كريم طيب الكلام ده اللي كنا نتكلم فيه المسألة هذه تحدث تكاد تكون في كل البيوت وكل يوم يعني مسائل الإنسان يعني قد تغيب عنه وتغيب عن الأولاد نتكلم عن الأولاد والبنات اللي في البيت ربي قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما في بعض الأحيان يبدأ يعني الأم تطلب من الأب من الابن أو من البنت شيء أو الأب يطلب من عادة هي أن يلاحظ وفهم في أكثر شيء في الأمهات الأب مرات يعني عنده سطوة متاعه وعنده يعني يعني وعنده مكانته في البيت من ناحية الهيبة يعني لا تجد في العادة في العادة من يرفع صوتها لأبوه لكن الأم هذه باعتبارها أن هي الركن الخفيف والركن الأحن فالنقاش معها يكثر نعم على اتصال أخت نسرين السلام عليكم
3: يا شيخ إبراهيم
0: الحمد لله
3: يا شيخ مثلك عندي أختي توفت تو يوم 17/8
0: نعم
3: حسك عندها المرض مخمس شهر رمضان وما خلصت انخلصت تو ولا كيف
0: اسمع الإجابة إن شاء الله تعالى
3: مخلية توفي عندي
0: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى
3: نعم
0: تسمع الإجابة بإذن تعالى عبر الراديو إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله المسألة هذه زي ما قلت بالنسبة للأم لأن كثيرة الاختلاط في البيت من الأولاد والبنات فقد يعني الحاجز لا يكاد يكون موجود في العادة يعني تجد في بعض الأحيان زي ما قلت الولد يرفع صوته على أمه ولا البنت ترفع صوتها على أمها من حيث لا تشعر أو وليس في نيتها أو في نيته العقوق يعني هذه نلاحظه فيها يعني ليس في نيته العقوق وليس في نيتها أنه يسيء للأم لكن هي في الشرع هي إساءة ربي قال فلا تقل لهما أف أف أف النفخة هي لا تجوز نهاك عنها الباري عز وجل فينبغي على الأبناء والبنات أن يحذروا من مثل هذه التصرفات فإنها تحسب عليهم عند الله سبحانه وتعالى تحسب عليهم عند الله سبحانه وتعالى وتكتب في صحائفهم النقاش تبدأ نقاش عن مسألة من المسائل أو الأم تطلب من ولدها شيء أو من بنتها أو كذا فديتها لا ما درتهاش دوره يرتفع الصوت من حيث لا يشعر هو من باب الدفاع عن نفسه ومن باب يريد أن يقنع أمه نتكلم عن الأم دائما لأنك قلت ما فيش حاجز معها الأم في العادة بين الابن الأولاد والبنات أقرب إلى أمهم من أبيهم في مثل هذه المسائل وكثرة الاختلاط أيضا تكون معهم أكثر في العادة فبالتالي لا شعوريا يعني الحاجز هذا الحاجز الاحترام، مش نقول الاحترام أو الحاجز، يعني الحرص والحذر ينزل، المعيار متاعه ينزل، ما عادش يكون فيه يعني معيار زي ما يتكلم مع الأب في العادة، يتكلم هكذا وخاصة نتكلم عنه بالذات، سواء في ذلك راه الكبار والصغار، في حتى المتزوجين وحتى كذا. فينبغي أن نحذر من هذا، هذا يعد عقوق. أنا قلت بنص القرآن، هذا النص فلا تقول لهم أوف، يعني التأفف أوف ولا كذا ولا إلى آخره، ولا أنت ما تعرفيش، ولا أنت شد عرفك ولا كذا، هذا كلام لا ينبغي أن يوجه الوالدين بخصوصا الأم. من بدر منه هذا الفعل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع في الحال ويستغفر الله ويندم على هذا الفعل ويطلب السماح من أمه أو من أبوه. سامحني يا أبوي، رفعت صوتي، سامحيني يا أمي، ما هوش قصدي، أو لأن كثرت اختلاط معك وكذا ولا شعوريا وكذا. ينبغي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكتب عليك ذنب. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من المسائل التي عامة الناس لا يعني ينتبهون إليها. بالعكس، أنت حتى تسمع مرات نقاش في مجمع مكان هيك عائلي أو كذا، وتشوف الأب والابن الأبناء ينقشوا في أبوهم، يرفعوا في صوتهم لا شعوريا، يعني هم حقيقة مبرين به وقائمين بواجباتهم نحوه،

0: اخبارك؟
1: يومك مبارك اخي الكريم.
0: بارك فيك ان شاء الله. نسالك على برنامج نتاع المرابحه الاسلاميه نتاع مصر الجمهوريه، ناخذ سياره قال احنا شاريين شنو برنامج فيه ريبة فيه لقطه فيه حاجه من نعرف بس.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى.
0: نعم
1: تسمع الاجابه اخي الكريم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. أخ مبي السلام عليكم. قطع الاتصال الباين. طيب هذه ملاحظة عرجت إليها قليلا باب التذكير، يعني لعل زي ما قلت الناس مش في بالها مثل هذه المسائل. كل واحد يسأل نفسه الآن مع شباب والبنات، يعني كما تناقش مع أبوك وأمك وبالذات قلت الأم، يعني تلقى روح في بعض المسائل يوميا نبدأ النقاش ويبدأ يعني مسائل البيت العادية، مسائل البيت العادية يسمى رفع الصوت، ورفع الصوت هذا قلت شرعا لا يجوز. نحاول قدر الإمكان يعني ننتبه لهذه الملاحظة، وقدر الإمكان يعني نضبط أنفسنا ونتحكم في أنفسنا. الأخت بشرى قالت أقرأ سورة البقرة كل يوم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أخت بشرى وعلى كل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا ما ينبغي أن يملأ به وخاصة معشر بالعموم وأخص بالذكر يعني معشر الشباب أو من الذكور والبنات، يعني ينبغي أن يخصصوا يوما أو من جزءا من يومهم لقراءة القرآن والجلوس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرقق القلوب ويجعل في الإنسان أو يعني يصنع في من عقلك ومن قلبك يعني ضياء ونورا، يعني يكون نبراسا لك في كل يوم في سير حياتك، حيكون له أثر قراءة القرآن والتدبر فيه أو محاولة الحفظ أو جعل ورد يعني من القرآن يوميا، يعني 4 أحزاب 3 أحزاب 2 حزب، يعني ينبغي ألا يمر عليك أخي المسلم يوما اليوم أو يمر عليك اليوم عفوا وأنت لا تقرأ فيه جزءا من كتاب الله، يعني بقدر ما تستطيع خلي هناك رابط بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى ولو جزء يسير، يعني بحيث ما يكونش فيه انقطاع يعني عن ذكر الله، وأفضل ذكر الله هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخير العظيم أن الإنسان يعني لما نجول سورة البقرة مثلا ما شاء الله يعني 4 أحزاب ومعها يعني ونصفه وكذا أو أكثر، يعني فبينبغي على الإنسان أن هو يواكب هذا العمل ويحافظ عليه، يحافظ عليه ورد يومي زي ما قلت، يعني كل يوم جزء، كل يوم حزب، حزبين، 3 أحزاب بقدر ما تستطيع، فإن زيادة في الحسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني إلى يضاعف الله إلا ما شاء كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أمر مغبون فيه كثير من الناس، يعني في غفلة عنهم تسمع وقت النهار كله مدير السماعات ويسمع في الأغاني، ولا يعني نهار كله وقت يسمع في المسلسلات وغيره والكلام، يعني يضيع وقته وماله في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى انت اللي تسمع في الأغاني خصص يا سيدي، ما تخليهاش كل هالحكاية حرام في حرام يا سيدي، خصص السماعات لفودنك هذا يعني الآن الموجود يعني القرآن الكريم في الانترنت وفي التسجيلات في كل مكان، يخصص حتى ولو جزء بسيط، يعني تلقائيا مرحلة بعد مرحلة تجد نفسك دائما في طاعة الله ويعني تميل إلى جهة الخير وإلى جهة طاعة الله أكثر من المعصية. فإحنا يا سيدي زي ما قلت من الجماعة بالذات اللي دائما تجد السماعات في ودانهم وأغاني والمعازف ودع، خلي يا سيدي خلي شيء لطاعة الله سبحانه وتعالى، ما من مسلم إلا وفيه بدرة حسنة، فيه بذرة حسنة، ما من مسلم إلا وفيه يعني جانب صالح من في قلبه، فأجعل لنفسك يعني جزءا من كتاب الله إلا وإن لم تستطع قراءته فاسمعه، إن لم عندكش وقت تقول الله ما عنديش وقت مش نقرأ كتاب الله ونقعمس سماعات الآن زي ما قلت، يعني وتخصص وقت لهم ولو يسير ثم تتدرج في ذلك إلى

0: أن يغلب عليك، أن يغلب كتاب الله وذكر الله على المعازف التي مستولية على قلوب كثير من الناس. كثير من الناس يعني أفئدتهم وقلوبهم وعقولهم خواء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل الأخت بشرى، قراءتك لسورة البقرة يعني كما قلت هذا فيه من الأجر العظيم. اقرأوا البقرة كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهروين البقرة والزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان وغيايتان، أي يعني تحاجان عن صاحبهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عنه أنه قال اقرأوا البطلة فإنها لا تستطيعها البطلة، أي كما ثبت في صحيح مسلم الله أعلم هذا الحديث، يعني البطلة هم السحرة، اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي البطلة هم السحرة. ومن ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة لم يقربه الشيطان 3 أيام. فهذا أفضل أو فضل سورة البقرة، فضل عظيم. كما ورد أيضا فضل في سورة البقرة والتبارك وغير ذلك من السور. يعني عموما كتاب الله كله بركة، كله بركة. فلا سؤالك أنك هل لابد ما تقرأ المعوذات بعد البقرة، ليس شرطا، ليس شرطا أن كلما تختم سورة البقرة تأتي بالمعوذات، وإن كان يعني الأولى الإنسان أن لا يترك شيئا من الخير، يعني أن لا يترك شيئا من الخير كفرض غير فرض، ولم تثبت سنة. على الأقل الذي أعلمه أنا، لا أعلم أن من السنة، أو لم أعلم أنه ورد نص أنه كل من قرأ سورة البقرة عليه أن يعني يختم بعدها بالمعوذات. هذا لا أعلم في نص والله أعلم. وبالتالي وإن فعلته فهو خير، فهو تحصن، يعني سواء من باب يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ففيها فضل عظيم، الإخلاص تعدي ثلث القرآن، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس أيضا، وفيها تحصن من الشيطان، وتحصن من الحسد، وتحصن من الشر كله والله أعلم. الأخ محمد، نعم الأخ محمد يقول أنا عندي مرض مزمن، وعندما سألته عن مرض المزمن كان هو مرض السكر، وقال وأني عصبي واستفزتني الزوجة، المشاجرة بينه وبين زوج استفزته، أنت ماكش راجل، أنت كذا، كانك راجل طلقني وكذا، فقلت لها أنت طالق. طبعا الكلام في هذه المسألة يعني ننوه دائما وينوه المشايخ الكرام على أن الطلاق في المشاجرة وعند الغضب ليس حجة في عدم وقوعه، إلا في حالة معينة، إلا في حالة وفي حالات معينة. ودائما ننبه الناس كما قلت، يعني استفحل الطلاق في المجتمع بنظرا على كيف نعرفه، احنا استفحل قلنا لكثرة الأسئلة الواردة فيه، كثرة الأسئلة الواردة في الطلاق، لا يكاد يخلو يوم وتأتي فتاوى في الطلاق. يعني احسب من كل 10 مكالمات على الأقل مكالمتين 3 في الطلاق للأسف. يعني فالمستمعين الكرام يعني ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا. يعني مسألة الطلاق كما قلت أمر عجيب، يعني يتهاون فيه الناس وكأنه يعني حل، هو الشارع الكريم جعله حل، لكن نحن جعلناه في عدم اتباعنا لشرع الله سبحانه وتعالى وما أمرنا به في التعامل مع الزوجات وتعامل الزوجات مع الأزواج، جعلناه مشكلة للأسف، جعلناه مشكلة. وزي ما قلت مستمعينا الكرام، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نهدم بيوتنا بأيدينا، لا نهدم بيوتنا بأيدينا. يعني الطلاق هذا لا يكون، يعني لا يكون إلا بعد خطوات أمرنا بها الشارع الكريم حتى يكون وقوع الطلاق يعني وقع في محله ووفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الشجار والعراك مع الزوجة والاستفزاز، يعني هم ربي قال يعني ناقصات عقل ودين، يعني تأثير العاطفة فيهم كثير جداً. وبالتالي الباري عز وجل يفترض في الرجل هو الذي يحكم العقل ولا يحكم العاطفة في مثل هذه المسائل. في المسائل الحياتية ربي جعل القوامة وجعل العصمة العصمة بيد الزوج، لأن يفترض به أنه هو صاحب التحكم وصاحب الاحتكام إلى العقل. المرأة تحتكم إلى العاطفة، المرأة تحتكم إلى العاطفة، وهذا ما لا ينكره أحد، لا ينكره أحد، سيطرة العاطفة عليها أكثر بكثير من سيطرة العقل في مثل هذه المسائل. يفترض بالرجل أنه هو الذي يحكم العقل ولا يخرج كلمة الطلاق إلا في وقتها وفي مكانها الصحيح، في مكانها الصحيح. لكن كان كل معركة بتعرك أنت والمرأة، كان خاصة يعني بالذات يعني الاستفزاز، تكلمنا مرات كثيرة وتكلم الشيخ الكرام يعني عند الشجار في عقوع الشجار بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة يحضر أعوان إبليس والعياذ بالله، يعني يضربون النار بين الزوجين بغية الطلاق، بغية الطلاق. فعلينا أن نستحضر في هذه اللحظات حضور الشيطان والعياذ بالله، فنتعود من الشيطان. يعني كما ورد في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما تشاجر رجلان من الصحابة فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما ما يجدان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعوذ من الشيطان، يعني زي ما قلنا المسألة سهلة جدا، راهو حنين صعب فيها على روحنا وحنين نقع في المشاكل. ما من بيت أيها المستمعين الكرام إلا ويقع فيه الشجار بين الزوج والزوجة، دي ما نقول في الكلام هذا. أتقى الناس وأحرص الناس على العبادة وأتقى الناس في يعني لله سبحانه وتعالى كأزواج، يقع بينهم الشجار، شيء طبيعي، حياة يومية يعني عشرة زوجية يومية بما يعني تتحمله من تكاليف الحياة، مرتبات، مصاريف، علاقة الرجل خارج بيته مع المجتمع ومع مشاكله ومع عمله ومع الناس ومع كذا، وأمور الزوجة في بيتها وقيام بشؤونها وقيام برعاية أبنائها وما يتعلق به ما يحتاجون له من خدمات وكذا. شيء طبيعي حيكون فيه يعني خلاف بين الأزواج، هذا مسلم أمر، ما فيش يعني خلاف، ما فيش كلام، يعني لسنا بمعصومين. لكن كيف نعالج هذه الخلافات؟ أنا يعني دائما أنصح الإنسان يعني لما يحدث فيه إشكالية بين الزوج والزوجة ونعرف الأمر أن سيحتدم ويصل لنا نقطة لا يحمد عقباها، دي ما أقول للزوج أطلع من الحوش، المرأة ما تطلعش من الحوش، المرأة ما تخرجش من الحوش، أطلع من الحوش برا، غير الجو زي ما أقول يعني. أطلع غير الساعة بساعة، مش يقولوا فيها غير الساعة بساعة، غير الساعة بساعة مش في الحوش تقعد أنت وياها وتتناقروا، لا يعني غير الساعة بساعة برا، أطلع توكل على الله، تعود من الشيطان الرجيم، وزي ما قلنا أطلع لأقرب مسجد، توضأ وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، شد مصحف وقرأ أذكر الله. يعني المساجد يعني لما تدخلها يا أخي الكريم يعني فيها سكينة، بيت الله لما تدخلها وتقعمز فيه يعني فيه سكينة، فيه ألفة الروح، فيه ألفة الروح، يعني يعني سبحان الله يعني يخرجك من جانب إلى جانب آخر، من جانب الكدر النفسي إلى طمأنينة القلب. أنصح يعني هكذا، أنصح دائما يعني الرجل في مثل هذه المسائل، هذا أفضل حل، أنك تخرج إلى أقرب بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، اذهب إلى الله سبحانه وتعالى، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، واجلس فيها في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى، ولو أنك تصلي ركعتين تحية المسجد وتقعمس، أخلو مع الله سبحانه، أنت في بيت الله وفي كنف الله سبحانه وتعالى، يعني ستجد طمأنينة لأنك التجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يخذلك الله سبحانه وتعالى ما دمت قد التجأت إليه، يعني حتى يعني تذهب عنك يعني غيظ الشيطان، وتذهب عنك عفوا يعني وسوسة الشيطان ووسوسة إبليس، وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، ذكر الله، تسبيح الله، حمد الله سبحانه وتعالى، تتغير، تطلع من الجو اللي انت فيه إلى جو آخر. بعدين نطلع نمشي بعدين حتى لصاحب، نمشي لصديق، نمشي لكذا بعد، يعني نطلع من الجو البيت يعني المرأة تقعد بروحها في البيت حتى هي يعني تخف الوطأة ويخف وسوسة الشيطان والعياذ بالله. وحتى أنت يا صاحبة البيت يعني ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى، شدي زي ما يقولوا احنا كتاب الله، توضي وصلي ركعتين. شوفي يعني أنتم يا ناس راهم الناس مش عارفة النعمة اللي هي فيها، راهم أزواج بيوت ببيتك وبزوجة وعندك صغار وعندك بيت مستقر فيه، انت راو في نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن مش عارف النعمة اللي انت عايشة فيها. لو تشوفي غيرك ولو تشوفي الناس اللي انت يعني مش شعرة بيهم اللي يعانون الويلات في المعيشة والضنك المعيشة واللي في الأمراض واللي في كذا، انتم في طاعة الله وفي يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى، انتم في نعمة مش شعرين بها. حينما يقع الطلاق ويقع التفرق ويقع الخصام ويقع يعني التشرد زي ما نقول احنا، لان حتى الطلاق ما تتبعوش في شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث كل صاحب حق ياخذ حقه وكل يعني من عليه حق ان يعطيه للطرف الاخر. على كل حال اتقوا الله سبحانه وتعالى ايها الازواج من النساء والرجال، اتقوا الله سبحانه وتعالى في انفسكم. في الكلام على مثل هذه المسائل يطول، فاخي الكريم كلمه استفزاتك يعني ليس عذرا، ليس عذرا، لأنك أنت المفروض تكلم على كل شخص يعني الاستفزاز يصير. هذه الكلمة نسمع فيها كانك راجل طلقني، كانك راجل طلقني، طول لما يعطيها الطلاق يقول أنت طلق، تقعد تبكي وتعيطي، أنت طلبت الطلاق تقول طلقني أهو طلقك، هي ليش تعيطي تو؟ يا ناكر العشرة، يا ناكر الزميل، يا كذا. قصدي حتى هذه رسالة منه، رسالة حتى للزوج، مش تعرف أن هي يعني تتكلم هكذا بلسانها، لا تقصده حقيقة في العادة، إلا للأزواج الذين يعني هم على غير طريق سوي ويعصون الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أزواجهم وفي حقوق الله سبحانه وتعالى، هذه ما تندمش عليه في العادة. فالكلام قد يطول، لكن هذه مسألة راهو في هذه، ما دمت أخي الكريم أنت قلت عندي مرض السكر وهذا ليس عذرا، يعني ليس عذرا في أن يكون إنسان عصبي، يعني ما دمت واعي بنفسك ومتذكر نفسك لما قلت لها أنت طالق، فالطلاق يقع، طلاقه يقع وتحسب هذه طلقة، يعني يمكنك أن ترجعها بقولك أمام شاهدين، أمام تجيب شهود وتقول قدامهم اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي. وينبغي أن تتنبه الزوجة يعني شن قيتي الآن، هذه طلقة حسبت لك إن كانت الأولى أو الثانية ترجع زوجتك أنت حسب موت حضرتك، هذه أول مرة أنا متذكر هذا الكلام تتذكر ولا أنت، هذه ترجع لنفسك إذا كان أول مرة أو ثاني مرة فيمكنك أن ترجعها، فإن كانت الثالثة فهي بينة كبرى والله أعلم. مع الاتصال إن شاء الله. أخ عادل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ أشرفك الشيخ، منارك مبارك.
0: منارك مبارك الكريم.
1: مبارك باهية.
0: الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. ملاي بنسك، أنا بنحط سيارة عن طريق مصر الجمهورية.
0: آه سؤال، أنت أخ عادل سؤال مصر الجمهورية.
1: إذا ولكن قلت. هو
0: لا لا، هي مسألة أخب النبه ولا حاجة، بس يعني لازم الناس يفرقوا بين السلفة وبين المرابحة. معاي المرابحة راهي بروحها والقرض والسلفة بروحها، ما لهمش علاقة ببعضهم. السلفة والقرض إذا كان فيه زيادة فهو ربا، هذا كان قولا واحد. المرابحة الإسلامية إذا طبعت فيها الخطوات الشرعية الصحيحة فهي جائزة، إذا لم تتبع الخطوات الصحيحة فلا تكون حراما. فالمسألة الفرق بيناتهم، إذا كان المصرف يعني الجمهورية مالك للسيارة فعلا، أنت عبارة عن تشيلها منه بالتقسيط، يعني مش هيش مرابحة اسمها.
1: إيه هو مش وسيط هو يا شيخ.
0: نعم.
1: هو زي ما تقول شاري وبيبيع.
0: إيه بتشتريها مش وسيط، بالتقسيط، بالتقسيط معاي. أنت بتشتريها بالتقسيط، سيارة جايب سيارات مصرف الجمهورية وقال هم على ملكها واتكتن على ملكيتها. موظفين قد ملك المصرف وملكية المصرف، ما فيش بأس تشريها منها السيارة بالتقسيط، 90,000 كل شهر تدفع 500-600-700 وكذا على حسب المتفق عليه، جائزة ولا بأس بذلك.
1: يعني في نقطة بنقولك عليها يا شيخ.
0: نعم.
1: هي نقول السيارة مثلا 90,000 أو 99,000 مثلا،
0: طيب
1: بيخدها منك، هو بحد ذاته بيخدها منك 100 فوق 100،
0: بيشريها لك، مش بيخدها منك، بيبيعها لك يعني.
1: لا وزي ما تقول لأن بناخذها منه وبرد هذا
0: لا
1: ناخذها فلوس
0: لا لا لا لا لا لا ردوا بالكم منها هذه المسألة. ما أعتقدش مصر ما مش عارف المصرف في دولفاء جمهورية عندهم هيئة رقابة شرعية ما الله أعلم ما أعتقدش أن يرضوا بهذا الأمر وأنهم أو في يعني لا يعلمون به. المصرف إذا كان مالك تشتري منه السيارة هو معي هو وتبيعها للطرف الثاني خارج المصرف طرف تاني شوف معرض شوف سوق السيارات شوف حتى تعرضها انت بال يعني حتى يقولوا كل كانت طلعت بمشت كيلوات ينقص فيها 2003 ترفع حتى على ساحبة تحطها في الحوش ولا وين ما تبي وتعرضها وتبيعها البيعها نفس المصرف لا يجوز ترى
1: باي ما نسبي
0: تبدأ عملية الشراء هذه عبارة عن شكلية وخلاص يعني
1: باي في حاجة ثانية في نقطة ثالثة باي
0: نعم
1: نصح هو مثل زي ما قلت لكم مثلا مرة تبيعالك فوق من سعر المعرض عادي
0: عادي هو ما هو هو
1: المصرف خسارة معناه عادي ولا
0: هو الله يشوف هذيك أمور يرجع لك أنت معاي أمور يرجع لك أنت يعني إذا كان
1: لا نقصد عادية أمور عادية
0: لا من ناحية شرعية جائزة لأن المصرف مش حيبيعك برأس المال يعني بيربح
1: أكيد أكيد
0: بيربح عرفت لكن إحنا دائما نوجه في النداء إلى جميع المصارف يعني نسبة 20% تقريبا أو 18% أو 16% يعني هذه نسبة مثقلة للناس حقيقة يعني حتى هو ما يجيهم إلا اللي مستحق ويجيهم إلا اللي متملح يعني في العادة نتكلم معاي فحين دائما نوجه النداء للمصارف أنت الآن لما مداير 20% مثلا أو 22% كويس أنت حتبيع ممكن 100 سيارة في العام في الشهر لو تنزلها 18 للعشرة ولا مثلا نسبة الربح للعشرة أكيد حتبيع ممكن حتبيع حتى 1000 سيارة في الشهر يعني وهذه معروفة تجاريا يعني معروفة
1: فيعني أيوة بالعكس حتى نسبة الربح تزيد أكثر
0: تزيد أكثر يعني نوجه نداء يعني المصارف يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى لأن الظرف البلاد وظرف العباد ما هوش ظرف مواتي الناس يعني ما قال زرك على
1: المرور هذا زرني
0: أمر منه والله يعني إحنا منا التوجيه منا التوجيه ومنا النصح وهذا اللي علينا كدار إفتاء يعني هذا علينا النصح لهذه الجهات يحب ذا أن يكون نسبة الربح 10% 9% يعني معقولة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار يعني رأوا ما جايكم يبي يشي سيارة وبيحة إلا المتملح أخوه ما في حد يعني جاي بيشي سيارة بمئة ألف وبيحة بثمانين ولا بيحة بخمسة وسبعين يعني بيخسر في حد عليه عقله وعليه عقله وبيدير فعل زي هذا فياريت يعني حتى هيئة الرقابة الشرعية يديروا توجيه يعني هم إن شاء الله يكونوا مش مقصرين ونحسبهم على خير والله حسيبهم فياريت أن يكون عندهم مخاطبات لهذه المصارف اللي يتعاملوا بالمرابحة الإسلامية ويبيعوا بالتقسيط أن يوجهوا في هذا الجانب الله الله عنا وعن المسلمين كل خير
1: والله يا رب يهدي وخلاص والله يا رب يهدي وخلاص
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل
5: الشيخ النفاتي موسى
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد لا هذا غير مطالب به الإنسان بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء وقال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-0 092-092-17-0. ولدينا سؤال ورد من الأخت نسرين، تقول: توفيت أختي يوم 17/8 ولم تصم شهر رمضان، هل أدفع عنها فدية الصيام وهي قد تركت عندي مالا؟ النسبة، القاعدة أو ننبه عليه، أن ننظر يعني هل المريض صح وكانت لديه فرصة أن يقضي ما عليه من صيام ثم توفي، أم أنه يعني توفي واتصل به المرض. يعني يحدث في هذا المسائل قد يكون هناك بعض الإهمال لبعض الناس، وقد يتصل المرض. وعلى كل حال فأختك يعني 17/8 قلت توفت، وإذا كان المرض يعني متصلا ولم تصح حتى توفيت فلا شيء عليها، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج ولا إثم عليها بإذن الله تعالى، ورحمة الله واسعة. يستحب إن شئت أن تطعمي عنها عن كل يوم مسكين، تطعمي عنها عن كل يوم مسكين وهو مدمن الطعام، مدمنة الطعام، حوالي 650 جرام تقريبا هكذا، يعني 650 جرام من مشتقات الدقيق، أو مدمن الطعام أيضا هو يعني ربع صاع من الأرز، يعني الصاع نص كيلو، فيعني نقول الحين نص كيلو رز أو كذا، أو بالقيمة المالية هي 5 دينار 5 دنانير، يعني تطعميها أو تدفعيها عن كل يوم لم تصومه أختك رحمه الله تعالى. ولكن ليس من باب الوجوب، وإن من باب الندب، من باب الندب، وكونها تركت مالا، هذا المال يعني مآله إلى الورثة، مآله إلى الورثة، ولا والله أعلم لا يجوز أن تطعمي عنها، أو لا أذكر أنها ما دامت لم توصي أو كذا، فتأذني الورثة في ذلك ويجوز لك أن تطعمي عنها. وهي قيمة ليست بتلك القيمة، يعني زي ما أقول إحني 5 دنانير في 30 يوم حوالي 150 دينار، حوالي 150 دينار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكثيرا ما يسأل الناس في مثل هذه المسائل يعني عن فدية الصيام. فدية الصيام هي من تكون الأصل فيها الإطعام، الأصل فيها الإطعام، ويجوز أيضا إخراجها بالقيمة، يجوز إخراجها بالقيمة وإن كان الإطعام هو الأولى وهو الأصح، وهو الأولى والأصح. والناس يسأل يقولوا كيف يا شيخ، يعني حتى في كفارة اليمين، كفارة اليمين لما تقول إطعام 10 مساكين يقولك يا شيخ وين نقاهم من هذول 10 مساكين، يعني ندورهم كذا. هي كبة 10 مساكين راهو، ليس المقصود بها أنك تدور 10 بالعدد هكذا في مرة واحدة وتعطيهم. يعني يقدر الإنسان يعني زي ما يقولوا شوفوا العائلات اللي هي محتاجة، العائلات المحتاجة، ودائما تجد يعني موجود إنسان يعني لا يملك مرتبه ولا يكفي، إنسان مؤجر وعنده صغار يعني يدفع في الإيجار، ويبدأ عاجز عن مصروف بقية الشهر، عاجز عن مصروف بقية الشهر، يعني هذا عنده 5 أنفار، هذا 5 في 10 بعفن 5 في 5 25 دينار، هذا 5 أنفار. عائلة تانية حتى هي 5 عائلة، فمثلا نشوفوا مثلا الأرامل واليتامى والكذا الذين ليس لديهم ما يكفيهم من قوتهم، كذلك أيضا يعني امرأة عندها 3 أيتام هذونا، وهي الرابعة، وعائلة أخرى فيها 6، هذا 6 يعني 6 6 6 و4 10، فالخمسة كانت تدفع فلوس 50 دينار، هي قيمة هذه راهي لاشتراء الطعام بها، قيمة الطعام، قيمة الطعام هذا المقصود بها، يعني قدرها بخمسة دينار لأنها باب المقابل للطعام. فإذن المسألة دائما كما قلت يعني لما يسأل يقول كوين نلقاها مشيخ، لا موجودين، هو مش شرط تكون أسماء. المسألة الأخرى اللي دائما يرد حولها السؤال، هل يجوز أن أعطي يعني للذين هم يقفون في الطرقات في المطبات؟ لا لا يجوز، لأن هؤلاء يعني لما تنظر إلى دخلهم ممكن أكثر حتى من دخل المرتبات لك أصحاب المرتبات الكبيرة، يعني هؤلاء يعني غالبهم موجود لهم، لم يكن يعني لما رحم ربي يعني كلهم يعني اليومية بتاعهم يعني احسب من 200 و 300 دينار يكون في اليوم، و 150 اقل شيء يقولوا 150 دينار في اليوم. فهؤلاء اغنياء، هؤلاء اغنياء، ولكن يعني اصبحت هذه حرفة لهم، اصبحت حرفة لهم. يعني الإنسان قد يكون فقير وقد يسأل الناس، كما قلت يعني الإنسان يسأل الناس ولا يأكل الحرام. الإنسان الفقير اللي فعلا ما عنداش ما يصرف يعني يسأل الناس ولا يأكل الحرام، ما عنداش ما يصرف وما عنداش قدرة على العمل، أو لم بحث عن عمل فعلا وقولوا كلمة عمل منها وظيفة في الدولة، أي عمل يكتسب منه ويرتزق منه، يعني هؤلاء الناس إنسان سقط عليه الدنيا لا لقي خدمة لا لقي باش يخدم وكذا، يعني ما نقولش برا خود الربا ولا نقول برا اخنب ولا برا يعني انصب على الناس، لا انت هذا ممكن هذا من حق أن يسأل الناس، من حقه أن يسأل الناس ولا يقدم على الحرام. لكن اللي نشوف فيه الآن في الجماعة اللي يقفوا في المطبات، هتطلع انت الصبح الساعة 8 للعمل تلقاهم مواقفين، تروح الظهر تلقاهم مواقفين. يعني الإنسان ما هم لو كان الفقير اللي حق لنا يقول يسأل ويغسل الناس حتى لو وقف مثل هذه الأماكن، بحيث أنه يأخذ أو يتحصل على ما يكفيه من مصروفه بس، يعني ما فيش بس. إذا كان يعني تسقط عليه الأبواب ولم يجد لهذا الباب، فهو قاعد أهون من باب الحرام، أهون من باب الحرام. وهنا في نقطة مستمعين الكرام ينبغي أن ننبه إليها الإخوة، الكلام موجه لعامة المسلمين، لعامة المسلمين، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء اللي هم عندهم يعني نتكلم عن المطلقات وعلى الأرامل التي عندهن أطفال ولا يملكن ما يقوت به أولادهن. المسألة هذه للعامة أو بعض الناس أو عامة الناس لا يدركون مخاطر، وهذا نسمعه مباشرة. نعم اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله شيخنا، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
1: أه؟
0: أهلا وسهلا بك
1: شيخنا. لا والله بدي اشرح لهم الوضع اللي انا كنت فيه عارفه.
0: نعم.
1: وعلى اساس اني نحكي طبعا راجل ناخذ في الدول الانسيه اللي هو سكر وفي حاله غضب، عرفته استفزاز من المراه فرميت بلقى عرفته.
0: ايه جاوبتك اخي محمد، لكن على كل حال انت وين تسكن انت؟ معلش في منطقه استكن في أي منطقة أنت؟
1: أنا تو حاليا في مصراتة قاعد.
0: مصراتة الإجابة أكثر والتروي أكثر معيو. راجع فرع فرع الإدارة في مصراتة، دار الإفتاء في مصراتة، الفرع غادي كويسه. امشي الفرع وقاعد بواحد المشايخ، يعني نحن طبعا هلاوة مباشرة والاسترسال في الكلام والتقصي قد لا يكون يعني متاع على الهواء مباشره زي ما لاق، ولا 14 13 واحده من اثنين معيو. يا اما تمشي للفرع الدار غاديكا وتقابل واحد المشايخ، يا اما تتصل بال 14 13 يكون براح مفتوح يعني الاستفسار حتى عن اشياء اخرى ممكن تبي توضحها انت معيو، ما تجيش على الهواء. فاتصل على 14 13 تكون الاجابه يعني اصوب او ان يعني ينظر في امرك اكثر، يعني فهمتني؟ لكن يعني جاوبت على ان الانسان هذا العصبيه ما دام الانسان متذكر ان قال هذه القوله او ان هذا رفض بهذه اللفظه، في العاده يقع الطلاق، في العاده يقع الطلاق. إذا كان في جوانب أخرى زي ما قلت لك يعني ممكن ما تجيش على الهواء فخصية شوية فتتصل بال 14-13 يعني يستفسر معك الشيخ أو يسترسل معك الشيخ في الأسئلة أكثر وتعطيه براح أنت توضح المسألة أكثر وأكثر لحالتك الشخصية يعني.
1: إن شاء الله يا شيخ
0: 14-13 نعم. أحاول لأن زحمة مكالمات هلبرة ولا زحمة هلبة ضغط يعني كويس هو فمرات يعني تشد معك شوية الوقت بشي يشد معك يعني الله أعلم. أخي هشام السلام عليكم.
2: عليكم السلام شيخ في الحال كيف؟
0: معك مبارك في الحال.
2: تمام يا شيخ بالله عندي استفسار.
0: نعم.
2: شيخ احنا نخدمه في شركة شديد موضوع المالية كويس.
0: نعم.
2: وشركة عندها تعاملات هلبة بالدولار.
0: نعم.
2: فنشره مثلا نشوفه السعر اليوم قداش ونقوله اللي يخدم في السوق نقوله مثلا شغلنا منك مبارك بقيمة مثلا 10,000 دولار والتخليص يكون بعد يومين أو بعد 3 أيام لكن الاتفاق كان وقتي مثلا تفقنا لسعر معين قبلها بيومين
0: تشرف الدولار يعني تشرف في دولار
2: نشرف في الدولار
0: نعم
2: بعدين نحاولوا فيه للصين لكن هي الآلية هذه هل الجائزة صحيحة إنه ما صارش فيه تقابض نفس الوقت هل هو الدولار نفسه يتعامل معامل الذهب في التقابض أو يعتبر صنف ثاني
0: إن شاء الله
2: تسمع الإجابة في حق المعاملة هذه وإحنا نخدم في حوالات زي توه
0: بإذن تعالى تسمع الإجابة أخي الكريم إن شاء الله
2: تمام
0: نعم المسألة اللي قلت نبين مع اتصال آخر أخي عبد الله السلام عليكم أخي عبد الله السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: الله
0: شيخنا كيف؟ أهلا أخي الكريم
3: الله
0: بخير بارك الله فيك
3: بدنا شيخ في مسألة بدك نوه عليها
0: إن شاء الله
3: أن صديق فترة ماضية يعني سرق مبلغ 500 دينار
0: سرق مبلغ 500
3: سيارة جارة
0: سرق مبلغ من سيارة جارة تمام نعم
3: الشخص هذا تاب الله عليه عرفان فمشيش فعل 500 دينار وفعل الشخص هذا قال أنا رأى نعيس خلبتها من سيارتك وكذا فللأسف الشديد يعني مشيش أهدر به وحشمه فأنا بقول نصيحة للشباب يعني اللي مديرين عمايل وكذا ولما يتوب الله عليهم كيف يتصرفوا يا شيخ بارك الله فيكم
0: إن شاء الله بإذن تعالى بارك الله فيك جزاك الله خير نعم مع اتصال طيب المسألة اللي أردت ننوه عليها مستمعين الكرام زي ما قلت الأرامل والمطلقات اللاتي يعني في حضانتهن أطفال وطبعا والأغلبية نتكلم عليهم يعني واقعين في الإيجار طبعا المطلق لا يعطي نفقة للمطلقة التي هي حاضنة لأبنائه أو الأرملة أيضا يعني كذلك لا مرتب لها يعني 900 دينار بتاع التضامن أو 600 دينار أو 900 دينار أو 800 دينار للتضامن وهي أجرة بألف وألف ومئتين وكذلك يعني أجرة بألف وألف ومئتين وعندها 3 و4 صغار وحيلتها 900 دينار يجيبوا لي راجل مصنع منع يعني يهد الحيط 900 دينار في عائلة 4 أنفار أو 3 أنفار ومؤجر كيف بيتصرف مع اتصال نعم السلام عليكم أخي محمد السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كيف الحال بقى
0: الحمد لله رب العالمين
4: بارك الله فيك والله لما نستفسر على ال 2000 دولار هذا بتاع الأغراض الشخصية
0: نعم إن شاء الله
4: هل فيها ربا وما فيهاش
0: إن شاء الله بإذن تعالى اسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى
4: بارك الله فيك
0: بارك الله معنا أخت صالحة
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: بنسأل عن بطاقة الدولار
0: نعم نفس السؤال
5: أنا من الأول ما درتهاش وأنا خدت فهم تاع واحد يعبيه لك وتعطيه وما تعطيش منهم في البداية خفت من الحرام لكن توا على فات قالوا لنا لما تعبها أنت بنفس الفلوس اللي كنتي بدون ثلثة يعني تعبي البطاقة وتطلعها نفسها حرام ولا لا
0: إن شاء الله
5: فلوس لي يعني
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
5: الثمن.
0: نعم. المسألة اللي قلت إذن هذه الأرملة 900 دينار مؤجرة ب 1200 و1300 وكذا وعندها أربع صغار وعندها ثلاثة صغار، في رأيكم مستمعين الكرام كيف ستتصرف؟ كيف ستتصرف؟ يعني الأمر راهو شديد، يعني تسمع يعني من بعض النساء تقول لك لا أريد أن أنزل إلى الشارع، وتحتها خطوط، هذه معلش تحتها خطوط، امرأة يعني عفيفة تخاف الله سبحانه وتعالى، يعني متقية لربها يعني في نفسها وفي أبنائها، وتصل بها مرحلة تتسلف من هنا وتتسلف من غادي وحتى لا تجد من يسلفها، ثم يعني تصل مرحلة ببعض يعني مرضى النفوس كما يقال لدرجة المساومة. هذا كلام نقوله أسمع سمعته مباشرة من بعض النساء، سمعته مباشرة من بعض النساء أنهن يعني تصل بها المرحلة، يقول لك يا شيخ يعني قاب قوسين أو أدنى معاش عندي طريق، ولكن يعني تجاهد نفسها، يعني الآن سأل لا يشعر بهذا الأمر، إحنا نأكله ونشربه وساكنين في حياشنا ولا كذا، وحتى مأجرين وعندنا مثلا مكفي وكذا، رأوا في الناس يعني وتكلم عن الأرامل والمطلقات التي لا يجدن الكفاية ما يعن به أنفسهن وأبنائهن، يعني مدرسة على رمضان على أحسب على مرض على كذا إلى آخره، وهي حيلتها 900 دينار. طبعا ولي الأمر هذا حط على جنب، نتكلم على عامة الناس، يعني هذا ولي الأمر يعني محاسب قولا واحدا ما فيش شكله، يعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى، اللي مش واضعين القيمة التي يعيش بها المواطن عيشة كريمة، وخاصة تكلمنا كثيرا في مفات مع التضامن بالذات والضمان تكلمنا عليه. أنا نتكلم خطابي إلى عامة المسلمين في كل منطقة، أهل الخير في كل منطقة، التفتوا إلى هؤلاء النسوة بينكم، التفتوا إلى هؤلاء النسوة بينكم، يعني المؤمن وأخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أهل الزكاة أيضا عليكم البحث في مثل هذه المسائل. أنا يقول في كلام يعني زي ما قلت، تقولك يا شيخ ما نبيش ننزل للشارع ونتعرض للمساومة، هذا كلام قلت لكم سمعته بودي مش جولديات زي ما يقولوا. فالتوجيه لمن؟ التوجيه لأهل الخير، الجهات الخيرية، صندوق الزكاة، أهل الخير في كل منطقة زي ما قلت، الناس الخيرة في كل منطقة، في ناس خيرة تقوم بالعمل الخيري وتنظر في أموال، يعني تنظر في إعانة الناس. ردوا بالكم من هؤلاء النسوة العفيفات التي يحسبهن الجاهل أغنياء من التعفف، يعني ينبغي أن ننظر إليهن، ننظر إليهن بعين الرعاية وبعين الاهتمام وبعين الاحترام أيضا في نفس الوقت، يعني ينبغي أن ننظر إليهن ونرشد إليهن الجهات الخيرية. نعرف مرأة هذا واضحة، جهات الخيرية معروفة، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، والخير في بلادنا أهل الخير موجودين، الجهات الخيرية نتوجه إليهم ونرشد إليهن مثل هذه الحالات، راهي فيه المسيبة الدواء معه قدر تأخذ الدواء. وطبعا المرأة هي أم، لما تعزل أخذ الدواء هذا تأثيره سلبي عليه أبنائها، يعني كل يوم التالي كل يوم في الخلف يعني في المرض، كل يوم يعني رعاية الأبناء والقيام بشؤونهن إلى ممكن حتى يتوفاها الموت، وتبقى هذه مسؤولية المجتمع. ولي الأمر هذا حسابه بروحه زي ما قلت لكم عند الله سبحانه وتعالى، سيحاسبه على كل نفس تتنفس في الهواء في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين، كل واحد مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن حتى احنا عندنا واجب، حتى احنا كمسلمين عندنا واجب حتى لا نأثم أيضا، قد ندخل في الإثم. يعني المعلومة أن الإنسان بين يكون بين جماعة المسلمين ويلحق به الأذى وقد يصل إلى الموت، قد يلحق الإثم يعني جميع ما في هذه في المنطقة أو الجيران أو كذا. ينبغي أن نلتفت لهذه المسألة جيدا، وحتى يطرح الله البركة فينا وفي أهلنا جميعا. نعم على اتصال. أبو محمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا بك.
6: أنا والله عندي سؤال لكن هذا موجه لكم أنتم دار الإفتاء معلش يكون صعب شوية. إحنا تو قلت ال 2000 دولار هذه فيها حرام وفاحشة وهذه دولة الدولة. الضرائب مثل ما سمعت اسم الضرائب تقول الضرائب اللي مستفيدة بها المواطن هي حرام ولذلك الدولة. معلش أين دار الإفتاء من الدولة؟ أين دار الإفتاء من الدولة؟ هل الدولة ماشية في جهة ودار الإفتاء في جهة ولا لا؟
0: إن شاء الله.
6: لا ينبغي أن دار الدولة تأخذ حاجات أو تفرض حاجات حرام وإحنا عندنا دار إفتاء. معلش يعني سؤال هو صعب شوية.
0: لا مش صعب نجاوبك نعادل أخي أبو محمد نجاوبك على ما أعلم إن شاء الله بإذن
6: الله. بارك الله فيك جزاك الله خير. عفوا.
0: لحظة بس. نعم اخي محمد. السلام عليكم اخي محمد.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا بك.
7: اهلا وسهلا بك شيخنا.
0: الله يخليك. شيخ
7: الله. عندي استفسار بالله.
0: نعم.
7: انا تاجر اكسسوارات موبايل تمام.
0: طيب.
7: وجبت ريسيفر مصريين بعد جلسه في شباب قالوا لي فيها لغط ما يقولوا بيع حرام بيع حرام.
0: ريسيفر؟
7: لا ما عادش عرفت شنو ندير له. حولت على جنب وخليت
0: ريسيفر
7: الريسيفر الهادي الريسيفر بتاع التلفزيون.
0: نعم طيب.
7: ايوه انا تو عشان
0: بيع فيهم. انت جايب تبيع فيهم يعني؟
7: ها
0: جايب ريسيفرات تبيع فيهم
7: جمله؟
0: تمام تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
7: والله ما نسمعك.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله اخي محمد ان شاء الله. خذ صالح تفضلي.
8: قبل شوي عطيت سؤالي تاع الدولار.
0: ايه؟
8: عنديش راد ماني بالليل الاجابه.
0: حاضر حاضر. بالنسبه لفتوى دار الافتاء على التحريم بال2000 دولار يعني لان الله اعلم الذي اذكره ان احد المسببات يعني اللي هو الدور دون شركات الصرافه دورها يعني المجهول ومن هذا انه هو فيه عقد وتاخر القبض يعني كان منظومة فيها يعني قيمة الدولار يعني مثلا دولار مثلا 6.5 أو كذا يعني وانت دخلت على هذا الأمر وهذا يعتبر فيه يعني كأنه يعني عقد وموافقة أو على شراء الدولار بهذه القيمة والتقابض سيتم يوم يعني تم الموافقة وتمشي المصرف وتقبض تعطي الليبيات وتأخذ الدولار أو يخصم منك عفوا من حسابك الدينار وتقبض الدولار. فالأولى الذي أذكره أن دار الإفتاء على الأقل خلت أول أشياء أنك تخلي السعر مش معروف اتفق عليه يوم التقابض. يوم التقابض شوفوا نمشي للمصرف وشوف السعر قداش هذاك اليوم عجبني قدمت ما عجبنيش واخذت والله أعلم. فبالتالي هي الفتوى بالتحريم قاعدة لازالت سارية وأعتقد أن فيه مراسة لدار الإفتاء للجهات المصرفية المركزية حتى تصح المعاملة والله أعلم. هذه مسألة. الأخ محمد بغازي. نعم
7: أيوة شيخ أنا اللي
0: سألت. رسيفرات
7: بقى
0: تمام أخي محمد. أخي محمد الرسيفرات هذه يعني حكمها زي حكم الأشياء الأخرى المباحة زي الشاشات معاي ولا زي الشاشات؟ قلت لك الحكم الرسيفر يعني العملية في استعماله انت مش مطالب ان كل واحد بيشريه انك تشرط عليه ان يستعمل. الرسيفر قد يستعمل في الحلال وقد يستعمل في الحرام صح؟ ممكن نحط عليه ننزل به قنوات ثقافية فيها علوم نافعة ما فيهاش عروض يعني مخلة بالشرع او بالحياة وممكن ننزل فيها قنوات يعني دينية واستنفع بها يعني واسرتي وممكن ننزل فيه الافلام الاسماء المسلسلات والاغاني والكلام الفارغ زي الموس. موس ممكن تذبح به وممكن تقص به الاشياء النافعه ممكن تضرب به وتقتل به يعني معاي. فهذه اشياء يعني الله اعلم الناس اللي يفتوا بالتحريم على اساس الله اعلم فافتوا بهذا الامر فمثله مثل الاشياء الاخرى يعني زي العنب الان العنب بيع العنب اللي بيشريه مني ممكن يستعمله وياكله كعنب او عصير حلال وممكن يخمره معاه
7: يصبح حرام لما انا مثلا نعرف ان الفلان هذا بيخمر.
0: بالضبط بالضبط تعرف بيدير بخمر ما بيحو لاش يعني. لكن يعني ما يكون واحد بيشتري شاشه تلفزيون ولا بيشتري ساتلايت ولا بيقول هي شنو بدك تعملها بالضبط ونشرط عليها وكذا، انا مش ملزم بهذا. زي انت بيع قلت لك تبيع مثلا لماس السكين مثلا قد يستعمله في مرض لا قد يستعمله ليك تبيع حد وشخص يعني انت. فالامر يعني فيه سعه ولا باس بذلك ان شاء الله تعالى.
7: بارك الله فيك.
0: بارك الله. أخ مختار السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي الكريم.
9: أيوة.
0: أخي مختار تفضل.
9: أيوة. بالنسبة للشيخ والله.
0: تفضل أخي معك أخي مختار.
9: بارك الله فيك.
0: على الهواء مباشرة أنا.
9: يا شيخ عندي عندي عندي ودي طبعا. أيوة عندي ولدي مطلق زوجته من سنتين فاتوا.
0: نعم.
9: أيوة.
0: به.
9: عندي تسمع فيها شيء.
0: نسمع فيه كم مطلق زوجته من سنتين فاتوا إيه؟
9: مطلق زوجته من سنتين فاتوا.
0: إيه.
9: وعندنا ولد يعني بناتنا وأنا يعني كلمتي هذه كلمت لها في التليفون.
0: عندكم ولد بناتكم؟ عفوا عفوا.
9: في الولد ونجيب.
0: عفوا بس.
9: يوعد قدامنا أيام وكذا، هل يصح إني نوعد نتكلم فيها أنا كلمتي هذه؟
0: عفوا.
9: إذا ما يصحش.
0: لا السؤال ما عندكم ولد بناتكم يعني ألو
9: هاي. السؤال يجوز أن يكلمها الكنتي هذه يجوز أن يكلمها في الهاتف ومباشرة
0: بخصوص شنو بتكلمها يعني
9: نكلمها يعني
0: تردها تحاول تردها بتصلح
9: ونجيب فيه
0: تمام ان شاء الله ما فيش باس ان شاء الله ما فيش باس نرد عليك ان شاء الله باذن تعالى
9: ايوه
0: ان شاء الله طيب مع اتصال تمام طيب لينا ان شاء الله الكلام طبعا خشوا علينا الردود المباشره فنرجع نشوف وقفنا بالضبط اظن اخر الكلام هو الاخ رحمه الله بخصوص الاخ هشام نعم الاخ هشام قال احنا نشتغل يعني مالي يشتغل هو الاخ هشام قال اني مالي في شركه من الشركات ونشره في الدولار من السوق يعني من طريق الحواله وكذا وبالتالي في بعض الأحيان يعني نشره بالكلمة هذا اللي فهمت منه يقول نحن نشره بالكلمة يعني يتصل بمكتب الصرافة أو كذا نبو 20,000 نبو 30,000 دولار قد السعر اليوم 9.5 وكذا وإلى آخره مثلا يقولوا 9.5 ولا كذا يقولوا خلاص ما ناخذ منك مثلا 10,000 دولار مثلا 95,000 وكذا ويتفقوا تاني يوم أو ثالث يوم يحولوا لهم القيمة بالليبي هذا طبعا أخي الكريم لا يجوز شرعا لأن هذا عقد يعني تأخر فيه قبض أحد العوضين أو حتى العوضين اثنين هم كانت بتستلم الدولار يعني لما البيع سؤالك أنت بالضبط قلت هل تعامل الدولار العملات معاملة الذهب نعم أخي الكريم أخي هشام حكم الدولار والعملات كلها والذهب والفضة وفي التقابض لابد أن يتم التقابض حين الاتفاق هنا وقت العقد وكلمة العقد ديما لما نتكلموا بعض الناس يفهموا فيها خطأ لما في كلمة العقد هي اللي جابوا القبول نقصدوا بها احنا اشترينا بعت وشريت بعت وشريت هذا هو المراد به العقد راه يعني بعض الأحيان بتقول لا والله ما دام تم العقد وكلها ما فيش ورق بيناتنا في معاملة أخرى نتكلم كلمة العقد دائما هي الإجاب والقبول بين الطرفين بين البائع والمشتري بين المؤجر وصاحب العقار بين كذا يعني هذه كلمة اسمها بين كلمة العقد إجابة قبول قالوا يا شركة مكتب صرافة عندك قداش دولار اليوم والله الدولار اليوم قال لك بي 9.5 زي ما قلت خلاص نبي 10,000 دولار يقول خلاص تم التليفون تسكروا زي ما يصير الآن بغرفات الواتساب بيقول لك دولار في الغرفات الواتساب مثلا تو ب 9.5 كذا هذا كلها معاملات ربويه يمحق الله الربا ويربي الصدقات كلها ممحوقه البركه واللي

0: وخاصة لما فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما فيش هي سبحان الله ما حتى الآية كلمة الحرب حد ذاتها يعني تصيب الإنسان بالقشعريرة حقيقة يعني كيف يعني كلمة قوية جدا محاربة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة بالذات زي ما قلت لك المكاتب اللي يشتغلوا بالربا كيف تشتغل أنت بالربا بمال غيرك يعني هو ما بيقوله هو أشد وأنت كذلك يعني معاه في الإثم الشديد وفي محاربة الله ورسوله. يعني ينبغي الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي الكريم يا أخي هشام يعني تبوا دولارات تشتروه من مكتب معين أو محل معين تمشي أنت بسيارتك المحل تدخل المحل وفلوسك تحتك أو الحوالة المصرفية تطبيقات الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أصبحت ميسرة الآن وتقعمز أنت معها قديك عندك تفويض من الشركة عندك في الحساب ولا كذا تمشي للمكتب الصرافة وتخش قداش دولار اليوم بتسعة ونص بعشرة بثمانية ونص خلاص حول لي في حسابي ولا أعطيني في يدي عشرة ألف دولار عشرين ألف دولار حول لأني يا أما عندي الكاش والنقد نسلم لوقتي يا أما نحول له من تطبيق من حسابي إلى حسابه ونطلع من دكان لا يبي مني ولا نبي منه. يعني ماشي نتعاقد معه بالتليفون وبعدين حتى يمشي خالصه نفس الوقت ولا بعد ساعة لا يجوز. الاتفاق لحظة التي يتم فيها الاتفاق بالبيع والشر وزي ما يقولوا يتم التقابض وقتي والتحويل وقتي. هذه تكون واضحة عندك أخي هشام ولجميع المستمعين. فيها اتصال أخ مجدي. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله
0: وبركاته. تفضل أخي الكريم.
1: شيخ بالنسبة للمسألة الأخيرة اللي كنت شرح فيها مثلا لو أنا عندي عند مكتب الصرافة هذا حساب وفيه مثلا نقوله 100,000 دينار ليبي ونبي نشري دولار مثلا كلمة نقوله نبي 1000 دولار يقولي مثلا باع لي 9.5 ولا خلاص يخصم هو من الفلوس اللي عنده مثلا نقوله تعالى 500 ويحاول يخلي لي حساب دولار 1000 وبعدين نجي نستلمه. هل بالطريقة هذه جاية الصورة؟
0: تسمع لي جواب بإذن تعالى أخي مجدي. نعم طيب الأخ عبد الله قال عندي صديق الفترة الماضية خنب فلوس من سيارة جار وثم ندم على هذا الفعل ومشي لصاحب الفلوس وتأسف له وقال له سمحني رهوني صار مني خطأ أنني مثلا خنبت فتحت تجارتك وخنبتها معي. الجار هنا شهدر بيه وصيح وشهدر بيه وفضحة بين الناس. يعني الحقيقة ما كان ينبغي الجاري أن يعف على هذا الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هؤلاء المتقين. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المتقين يعني الإنسان هو الشاب هذا فعل خيرا وإن شاء الله توبته عند الله يعني مقبولة وفعل ما كان ينبغي عليه أن يفعله ولا يضره ما فعله به جاره. لا يضركش بالعكس يعني هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلاء يعني فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى وطهرت نفسك من هذا المال بأن سلمته إلى صاحبه واعتذرت إليه فكان الأولى به والأجدر به من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عندما ننظر له في الدنيا بس وجعوني 500 وما وجعنيش الحال أنني ممكن الفعل هذا والعفو والصفح أني أجد به درجات لكن يوم غضب نعرف قيمة الحسنات. اليوم ما نعرفش قيمة الحسنات لعامة الناس. الناس الآن حسنات عندهم في الدنيا الفلوس المال المادة للأسف هذا الواقع اللي عايشينه في مجتمعنا. أما الحسنات وقيمة الحسنات يعني حسنة يوم القيامة حسنة واحدة ما تتن

0: يا جماعة الخير رأوا دائما نحن في بعد عن تصور يوم القيامة. هل يتصور أبر الناس بوالديه؟ أبر الناس بوالديه مش مستعد يتنزلهم على الحسنة واحدة من ملايين حسنات. نفسي ذاك اليوم يعني أبر الناس بوالديه، أبر الناس الآن في الدنيا ممكن يعني بيع لي فوقه واللي تحته وكلمة أفلة وكذا إلى آخره، يوم القيامة نفسي أبوي ولا أمي مش هتنزل عليه حسنة واحدة. في ذاك اليوم يكرم المكرم من أكرم الناس في الدنيا، من جبروا بخواطر الناس في ذاك اليوم يرون هذا جزاء هذا العمل الذي فعله في الدنيا. يوم لا عمل ولكن حساب، يوم تقطف فيه الحسنات بما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن أتكلم بالتفصيل هكذا. لكن ذاك اليوم يعني من يعني قبل عثرات الناس وتجاوز عنهم وصفع عنهم يعلم الله ما له من الجزاء في ذاك اليوم، سيحمد الله عنده. يعني 500 هذه يتمنها لو هو أعطاها له، لأنه هو ردها لصاحبه وقال له خذها ولا شيء عليك. لكن في ذاك اليوم، هذاك اليوم احنا بصراحة يعني في غفلة عنه، يعني لا نحسب له حسابه. سواء أبدأ من يعني لا أعمم، أكيد الصالحين في بلادنا إلى يوم الدين إن شاء الله بإذن تعالى، لكن تتكلم على عموم الناس، تتكلم على الآخرة وتتكلم على يوم الحساب، يوم يعني تكون فيه الشمس مقدار ميل. الحين الآن حرارة مرت بين المدة الماضية فترة الصيف، وكيف نتقلب وكيف نشتكي وهي بعيدة علينا الشمس على الأرض ملايين السنين، فبالك لما تكون يعني بعد عليك ميل. بس في ذاك اليوم يوم أن كل إنسان يكون في عرقه، منهم إلى كعبة رجليه، منهم إلى سرته، منهم إلى حقويه، ومنهم إلى فمه. ذاك اليوم نتذكره وسنندم على هذه الأيام التي مرت علينا يعني بالسيئات دون الحسنات، أو لم نغترف من الحسنات بالقدر الذي ينجينا مع الله بكرمه وجوده وفضله. يعني هذه كلمة اللي قالت عثرات الناس المخطئة، الناس يعني اللي يخطئ ثم بعد ذلك يعني إذا أتى واعتذر لم يقبل اعتذاره ولم تقبل يعني توبته من فعله في حق الشخص الذي أساء إليه. حقيقة ينبغي على الناس أن يلتفتوا لمثل هذه المسائل. أنت هنا يعني أخي الكريم لما تقبل عثرة هذا الشخص وتقيل عثرته كما يقال، يعني أنت فتحت لباب التوبة وشجعت على التوبة. أنت بفعلك هذا يعني كأنك كنت عونا للشيطان على أخيك التائب. ليش؟ لأن بعض في النفوس يقول شندرت لي روحي، يعني ما كان كليتهم أنا ومشيتهم وخلاص طوى ربي توب علي، ولا هي ماذا مش مسامحني يعني نستمر في الغي في الضلال بتاعي. فعلى كل حال يعني توجيه، يعني كل إنسان يجيك يعتذر لك الأولى بك أخي، ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. قصدي سبحان الله يعني جاءك شخص لعندك وأنت بكل قوتك وبكل يعني ما زي ما قلت يعني مصدر القوة، ومع ذلك تعفي. هذا حلم، هذا هو الحلم، وهذا هو الذي يقاس به معدن الرجال، مش تتشفى فيه وتشهدر به. يعني هذا ليس فعل، هذا فعل حقيقة، فعل يعني فعل السفهاء. وحتى لو قلت لك كلمة في حقه أنت محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، يعني مع أنه هو اللي كان مخطئ وذاب جي واعتذر، لا يحق عليك أو يحق لك أن تصفه بما ليس فيه، أو تسبه وتسب أهله أو كذا، أنت مش مربي، أنت تربية لعنة الله على ربك. نسمع فيه كلام بين الناس، راح نسمع فيه، هذا شرعا لا يجوز. فنتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل، وكل لفظة وكل حرف تنبس به محاسب عليه. وفي بعض الأحيان نحن بوجه توجيه آخر، مرات الإنسان إذا كان يعرف أن المسألة بترتب التوبة بترد الحقوق لأهلها، يترتب عليها يعني مضرة أو مفسدة أكبر، ممكن تبعت الفلوس أنت مع شخص وتحطهم له في مكان، يعني والله أعلم تحطهم له في مكان، إذا كان عارف أن يترتب عليها زي مثل المسألة هذه يقود فيها خصام ويرفعوا للشرطة وكذا، يروحها في موال آخر زي ما نقول إحنا. هو يقدر تقدر في بعض الأحيان أن تحط له فلوس في سيارته، تحطهم له في مكان في بيته، يعني أو عن طريق شخص معين يقول هذا واحد تبي منا فلوس لك انت وجابهم لك وما يبيش مثلا يعرف بي حد او كذا او الى اخره. يعني في طرق كثيره حقيقه من اهل الخير يعني تعطيه يقول لا اعطيهم لفلان يبيهم مني وخلاص وما تقول لاش مني من هو الشخص. يعني في اكثر من طريقه تقدر تتعامل بها والله اعلم. مع اتصال اخ علي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
0: عليكم. اهلا وسهلا بك علي.
1: الو.
0: اي تفضلوا.
1: محمد كريم.
0: اهلا وسهلا بك اخي كريم.
1: والله انا كنت اسوي المول وخذ اليوم الاخر. والله يا شيخ محمد لو كان في حد لو كان حتى 20% من المسلمين يذكروا فيها ولا اخر تري ظلم ولا تري سرقه ولا تري قتل ولا تري. الو.
0: ايوه علي الصوت هرب علي الصوت.
1: قلت يا شيخ محمد كثير موضوع حنا موضوع اخر لو فينا حد يذكر فيه لا يجوا ظلم ولا سرقه ولا قتل ولا المشاكل اللي فعلا بين المسلمين.
0: نسأل الله أن يلطف بنا جميعا أخي الكريم أخي علي. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. نسأل الله أن يلطف بنا.
1: يلطف الله بنا. أنا علي من الصلاة
0: صوت.
1: ألو.
0: أيوة الصوت يمشي ويجي بس عشان كويس بس.
1: نسأل الله أن يلطف بنا. نسأل الله بما أوضع كثيرا الذكر الآخرة والله يسمع الله يعني في غفلك الشديدة يا
0: شيخ محمد. إن شاء الله بإذن تعالى أخي علي بارك الله فيك.
1: جزاك الله خيرا.
0: وجزاك الله خيرا. وجزاك الله الكريم. طيب عندي الأخ أبو محمد قال دار الإفتاء قالت $2000 حرام وقلنا أن دار الإفتاء سبب التحريم يعود إلى أن العملية المالية اللي هي اشتملت على عقد مصارفة يعني دولار بدينار ويتأخر فيه قبض العوضين يعني لأن المواعدة المبكرة التي يتم فيها اتفاق على سعر الصرف عند تعد بمثابة العقد الشرعي. وإذا زي ما قلت كنت متكلم على أخ هشام يعني لحظة الاتفاق على السعر يتم الاتفاق التقابض في الأموال الربوية في الأموال الربوية. وقال والضرائب قلت حرام بين وين الدولة الليبية والحكومة من دار الإفتاء هل أنتم في وادي هم في وادي إيه. والحقيقة يعني الآن أخي أبو محمد يقول سوق الدولار وراء مصر في مركز يراه وهذا يتعامل فيه بالربا الصريح تعامل فيه بالربا الصريح. عندك مثال بسيط بس يعني الدولة ما تندريش على هذا الأمر ما تعلمش بهذا الأمر. يعني كم تكلمت دار الإفتاء في مسائل تخص المجتمع وتخص الحلال والحرام ولا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي مع الناس يعني استجابة في معظم الأمور. نقول في معظم الأمور يعني في معظم الأمور ما فيش استجابة وهذه ملاحظ. يعني أنت لو أخي الكريم أبو محمد لو تتابع في دار الإفتاء والبرامج بتاعها وشوف المشايخ عشان يتكلموا على مسائل يتكلموا عليها لكن هياتها هياتها. يعني دار الإفتاء تحضر وتغيب يوم فيها مصلحة دار الإفتاء وكويسة ويسمعوا كلامها ويوم ما فيهاش مصلحة أو فيها يعني كلام ما يعجبهم مش ما يدوروش هذا هذا مشاهد وملاحظ. يعني نتكلم يعني بما شهدنا إلا بما علمنا. هل كل ما نتكلم عن دار الإفتاء من توجيه على مسائل صحيحة هل نتكلموا عليه العلاج الأورام تكلموا عليه السيطرة عليه على العطاء العام تكلموا عليه مسائل كثيرة تكلموا عليها هل في استجابة. انظر شوف الآن علاج الأورام الآن الناس يعني فلست يعني حتى الغني يفلس حتى الغني يفلس لما تجيني جرعة يقول يا لو يا شيخ والله ندوروا في زكاة جرعة يبي 10 جرعات في الجرعة الواحدة بثمانية وثمانتاشر ألف جنيه وتكلمنا على المسألة هذه وين في ده تكلم قلت بإمكان الدولة الليبية تدير منظومة لمرض الأورام وكل واحد شنو الدواء متاعه وشنو جرعة توجيه باسمه ما هيش وعر لما نبو الدولة بتخدم تخدم قصدي لكن هيهات. وقلت أن الناس يتصلوا ويمشي لصيدلية بياخذ منهم علاج أورام ما يعطيش فاتورة باسمه ليش لأنه ما هيش شرعية. قصدي وين الدولة من هذا الكلام أو نتكلموا فيه نتكلموا فيه قلنا هذه مثل الأورام والكلى الأمراض المزمنة تقدر أنت تدير زي ما دير منظومة بتاع الأغراض الشخصية زي منظومة بتاع الرقم الوطني تدير منظومة اسم المريض ورقمه الوطني وجرعة عشان هي الوصف المستشفى وصفها له وقداش الجرعة وتاريخ استلامها ويجي يستلم هو في شخصه. ما أعتقدش أن هذه وعرة زي ما مدين من $2000 هذا زي ما مدين كذا ما هيش وعرة لكن هيهات. احنا علينا التوجيه وعلينا النصح لولي الأمر حتى تبرأ ذمتنا مع الله سبحانه وتعالى. حين دار الافتاء ديما نقول لا تملك قوة تنفيذية، لا تملك سلطة تنفيذية، تملك التوجيه وإقامة الحجة على الشخص المناصح يعني بس. صلى الله أن يهدينا وإياهم إلى خير القول والعمل. الأخ مختار قال ولدي مطلق زوجته من سنتين فاتوا وعقبوا يعني عنده عفوا عنده ولد يعني عنده ولد ولد ابنه فيرفع فيه لأمه وكان تهلي جوزي نتكلمها هي تكلمها عادي أنت محرم لها أصلا أنت محرم لها ويمكنك الاتصال بها فيه والكلام معها فيما هو ضروري وما يعني ما تحتاج إليها يا فلان راهو بنجيب لك الولد الساعة كذا عشان يبي مستحق الولد حاجات نجيبهم لك كذا في عش باس راهو يعني لا شيء عليك لأن العقد على المرأة عقد الرجل على المرأة يعني تصير محرم على فروعه وعلى أصوله تصير محرم على فروعه وعلى أصوله وبالنسبة زي ما قلت لك يعني هي الكلام معها لا بأس في ذلك فيما هو فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فيما لا فيه مخالفة شرعية. الأخ مجدي قال يعقب على اتصال الأخ هشام لما قال أني بالعكس أني عندي شركة صرافة عندي فيهم عندي حساب عندهم 100,000 جنيه ولا مليون كويس نتصل بهم قلهم بالله أعطوني كم الدولار اليوم قالوا 9.5 قلهم خلاص أعطوني 10,000 دولار زي ما قلت 95,000 مثلا ويقعدوا الفلوس عندهم ونجي ناخذهم أني منهم نفس الإشكالية يا أخي الكريم تأخر القبض يعني تأخر القبض في أحد العوضين معاي وهذه المسألة قلت لابد أن يتم اللحظة اللي يتم فيها اتفاق يتم فيها شنو القبض يعني نبعد شخص زي ما قلت نبعد شخص أو حتى حد من السوق غادي عندي صاحب معرفة غاديك صديق كذا كذا قول له برا يا فلاني المكتب الفلاني ولما تكون توصل عندهم كلمني هو داخل المكتب ألو السلام عليكم يا فلان ترحوا لي بالله مثلا نبي 10,000-5,000 دولار سلموهم لفلان أنا عندكم يسلموه لفلان معايو وفي نفس اللحظة يعني يخصموا من القيمة منك أنت ما فيهاش بس زائز يعني وإذا كان فيه تحويل الآن في نفس الوقت يتم التحويل في نفس الوقت يتحول كذا كان فيها أظن كان مصرف في مركزي أكي والله أعلم يتاح التحويل من حساب الدولار إلى دولار حولوا لي في حسابي الآن 1,000 دولار وخصموا 1,000 دينار التقابض الاتفاق نفس اللحظة يتم فيها الاتفاق يتم فيها التقابض لكن أنا نعطيهم عندي حساب عندهم حساب ولا فلوس سواء سواء ما تفرقش يعني ولا فلوس يقولوا خلاص حولوا لي حساب 10,000 دولار يحولوه من حساب الليبيات والدولار قاعد عندهم ما درناش فايدة أخي كريم إذن هي القاعدة شنو الاتفاق لحظة الاتفاق لحظة التقابض بين العملتين والله أعلم. مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فما تكلمت به إن كان صوابا فهو من الله وحده فله الحمد وله الشكر وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان فأستغفر الله لي ولكم. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر إلى الفريق الفني المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة فجزاهم الله عنا وعن عامة المسلمين كل خير وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث، هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع. نعم.
4: لا لا، في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو، هل بلا شوية
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة. يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير،
4: الفقير لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. يعني المال الضائع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير أشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من البنات من يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعليك كذا، بالله تراها تين الذهب خلي بنقسمها لأخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
3: نعم
4: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
8: نعم،
2: للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
8: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا، ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت والقاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: إذا نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
9: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا بيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
9: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
6: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
5: بارك الله فيك شيخنا.
11: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرف ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا، وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة، يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل، يعني في عمل آخر في جهة أخرى، في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن.

أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب بيان جواز الشرب قائمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر

الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جرير جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: عهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو
فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام

0: الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزدت فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة. وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل شيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فياريت شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق و القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو نية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكر ابن عاشر في واجبات الصلاة قال نيته اقتداء، نيته اقتداء، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن بالمأموم تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا بين المغرب والعشاء، كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام. في غير ذلك، في غير هذه الحالات الأربع، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لا بد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء. هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ، مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة هي الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة، فقال: تابع مأموم بإحرام سلم. لا بد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لا بد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني أن نرجع. طبعا حرام علي لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع، طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع وحتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك فللكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام، لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن، السنة خفيفة تكبيرة الانتقال، بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام، ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا، يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى، ولا في التشهد يستناه. لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لن يسلم، لن يقول السلام عليكم، وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة، يعني هذا شفعة، الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة، إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا؟ علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كأنك حصلت شفع، يعني التشهد هذا في محله، التشهد في محله، وأنت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير، لكن إن أدركت معه واحدة أو أدركت ثلاثة أنت التشهد ليس في محله هنا، ولا فقط أنت تنتظر الإمام حتى يفرغ من الصلاة ويسلم حتى تقوم وتأتي بما عليك وتدير لها ركعة وتبني يعني هنا بناء، وهنا بعد الركعة التي ستضيفها سيكون موضع التشهد، وأنت قد كبرت من السجود إلى الجلوس فما فيش داعي للتكبير الأخرى، لأن التشهد منك ليس في محله، فقط أنت تنتظر الإمام ليفرغ من صلاته. طيب جينا للنقطة المهمة وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض، اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاتي كلها أقوالها وأفعالها، أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب، وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا يقضي الإتمام البناء، يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك، قالوا هنا القضاء، وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين. فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال، والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة، حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله فيه البناء، فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال، يعني أنت بتبني في صلاتك وما أدركته يعتبر هو أولها، وبتبني عليه في الأفعال، وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهر أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ، ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع، أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين، أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رأوا تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة، نتكلم عن القراءة، البناء نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم يعني، وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل، نعم هم أهل العلم، المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، نعم هذه مسألة اختلفوا فيها هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته به قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجو للتطبيق الفعلي يا شيخ. مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاة العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لا بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر عند القيام؟ عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرة. وننتبه إحنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم. تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد. شوف إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني يعني. وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل، بنبني بناء يعني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية، بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية، بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وسورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
0: واضحة.
1: به. طيب. وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين. يعني الركعة الأولى لي اللي هي دركتها معك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة. وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة. عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذا هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
0: عكس الماضية نعم.
1: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير. فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد. أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما. فهنا إذن قالوا لا، يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدنك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك. ما جيباش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال، والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا، أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتت. أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال، ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح، وأنت قنت، هذه الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب، وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني، فاتحة وصورة طبعا جهر، هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم، لأن هي ركعتان متماثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وصورة وجهر. قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر، بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة، والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقولت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال، فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف، لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
1: نعم،
0: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: ممكن نجيب مثال آخر، لو في المغرب يا شيخ.
0: نعم،
1: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير، لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية، لأن فايتتني الثانية يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس في الأفعال بنعملها أنها ثالثة، يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة. أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي لا أسجد معك لا أسجد معك السجود القبلي وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه لأن لا أطالب بهذا السجود من لا لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد لا السجود القبلي ولا السجود البعدي ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى، ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني ما زال صفين يعني كبرت، ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم. فإذا أنا كبرت حال الانحطاط، انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس، يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف قبل أن أصل إلى الصف.

0: يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه. يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك 5 صفوف لسد فرجة، أو 5 صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، 5 صفوف ليس أكثر يا شيخ، 5 صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني 3 صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة 5 صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وانت راكع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة. وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بيحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف. قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
1: يركع، لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
0: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف، إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
0: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك، تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين، لأن الأمر فيه صعوبة، ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود. بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك، بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف إنه يتقدم عليهم، إنه يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع، لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا، قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن

0: يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ، هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
1: واضح. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش.
0: ما يدبش. نعم عندنا قالوا لي قصر
1: الوقت قصير.
0: الوقت. نعم. قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
1: قائما بعد الرفع من الركوع. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
0: هو حقيقة حتى قائما، يعني وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر، يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب، لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
0: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها. قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم وكبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع، يعني هو أنا قلت الله أكبر هو بدأ في الرفع ونبدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما، أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنت إمامي يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت ونقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. إن تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع الإمام رفع وأنا المسبوق قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، ما دامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين معاش نركع، فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت، قالوا صلاتي تبطل إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا، في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ، فليتنبه إلى هذا الأمر. إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما خلاص معاش نجيب أني الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وننزل تخطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس، وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدله قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما إذن تحسب لي الركعة. واضح يا شيخ؟
1: واضح.
0: إن شككت أني يعني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا لا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك. لما يدخل يعني يدخل لك الشك، يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعه، واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعه اني ادركتها مع الامام ولا ما ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء، ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا. يعني من المشكلة أن ندخل وندخل أنا يا شيخ غير منتبه، وما نعرفش في أي ركعة أدركتها، لأنه راك بعتالي أنت بتنوض، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية. إذن لابد بنحرص أنا مدامني مسبوق نثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام، حتى أعرف ما أدركته، حتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم. المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
0: نعم.
1: سواء يعني شيخنا الإمام كبر لل
0: سمع
1: يعني
0: بدأ
1: في التسميع أو لا سوا يعني
0: ما فيش بس،
1: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
0: العبرة يا شيخ
1: بالاعتدال مش باللفظ.
0: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص ما عشان نجيب هالركعة، ولو أنا يعني قاعد ليتها في النص، أنا كيف بديت نقول الله أكبر، هو كيف بدي يرفع
1: هي.
0: ولا في النصف، المهم. نعم. قاعد ما اعتدلش.
1: نعم.
0: قاعد مرفوع لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ،
1: يباح لي التكبير.
0: نعم، نجيب تكبير الإحرام ونجيب الركوع،
1: حتى لو كان الإمام قال سمع الله من حمد كاملة قبل ما نكبرني.
0: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل، إن فرض أنه والله من كان قالها وهو منحرف
1: استعجل.
0: يعني غالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، وهذا من المندوبات مرة معنا.
1: نعم.
0: وهو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق، لكن في جميع الأحوال إحنا لا عبرة بالتسميع، حتى ما قالش التسميع نهائيا، إحنا العبرة باعتداله وانتصابه. إن انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص أنا معاش نجيب الركوع، واتصل إلى بطلان صلاتي لو أنا جبته الركوع بعد أن رأيت الإمام قد اعتدل قائما. وإن باقي في الانحراف، أنا شفتك كيف بادي هو في الرفع، وأنا كبرت قلت الله أكبر ونزلت للركوع، ما فيش بأس، حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل أن أطمئن أنا في ركوعي، جبت الاطمئنان بعد أن اعتدل هو قائما، ما فيش بأس. لكن لا أبدأ في يعني أو لا أشرع في الابتداء أو في الاتيان بالركوع إذا هو قد
2: ساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اعتبار الركعة إذا هو قد
1: اعتدل حرامي في انحطاطه.
0: نعم يا شيخ، قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هنا المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ، وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كاف والتشبيه، هذا التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة،
1: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها. نعم.
0: نعم، يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة، قال لا تعتد بها وألغيها وابني على أنها قد فاتتك ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط، يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
1: تكبيرة الإحرام
0: في الانحطاط. أراه شوف يا شيخ، إن كان يعني التكبير بديت فيه في الانحطاط، هذه قولا واحدا لن تحسب، ما فيهاش خلاف، بل هل تحسب لك الصلاة، لأنه ينبغي بل لا تحسب لك حتى، يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب، وقلنا الظرف له حكم المظروف. الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير، والتكبير واجب، فإذا ظرفه وهو القيام له واجب. فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفر، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. إذن عندنا القيام، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها. يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير، تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع، أو غفل ما نوى شيء، يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو ما نوى شيء، ومش ما نقول ما نوى شيء يعني ما عمدش هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع. قالوا إذا ابتدأها قائما فإنه يعني قد أتى بالفرض، أتى بالفرض اللي هو ماذا؟ اللي هو القيام لتكبيرة الإحرام. يعني هذا وكأن وجوب القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق خفف فيه شوية على غير المسبوق. غير المسبوق ما يقدرش يجيبها من انحناء أو هو متكئ أو جالس أو كذا،
1: طالما هو قادر على القيام. لو بدأ بها هو قائم وحتى لو أكملها هو منحط تكون الصلاة صحيحة، يعني
0: الصلاة صحيحة، لكن ليس الركعة قد أدركت. الركعة عندنا فيها تأويلان هل هي تدرك أم لا، لكن الذي اعتبره المصنفها هنا وفيما مضى هي كما قلنا عندنا فيها قولان في المذهب، هل تعتبر تعتد بها الركعة التي أدركتها على هذه الحالة أو لا يعتد بها. الذي المعتمد في المذهب أنها لا يعتد بها طالما بدأت في تكبيرة الإحرام من قيام وأكملتها حال الانحطاط، فإن هنا الركعة لا تعتد بها، الركعة خيرها ما تعتدش بها. وهذا يعني أشار إليه المصنف عطفا أو تشبيها على الحالة التي قبلها. طبعا هو قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام، يعني شككت هل أنت أدركتها الركعة مع الإمام أم لم تدركها، باهي كويس، وكذلك تلغي كأن أدركها، يعني وكذلك تلغي الركعة إذا أنت كبرت لتكبيرة الإحرام حال الانحطاط، بدأت فيها وانت قائم وكملتها حال الانحطاط، بل ولو انتهت حال ركوعك. قالوا في هذه الحالة يلا نحسبها لك أن تكبيرة الإحرام والواجب جبت به وخفف لك في ذلك، لكن الركعة لا تحسب لك. نعم.
1: أما شيخنا اللي أصلا يعني انحنى قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وإنما انحنى مباشرة ثم شرع في تكبيرة الإحرام وهو منحني، هذه صلاته باطلة أصلا.
0: نعم إيه، اللهم إلا بعتالي
1: هذا قد يحدث
0: بعض الركعة عند القيام لو نوى وهو قائم تكبيرة الإحرام وكذا، ذاك أمر آخر. أو نوى عند القيام يعني هذه الركعة لا يعتد بها هو لم يدرك من الركعة لا يعتد بها، عند قيامه للثانية نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يعتبر كأنه ما دخلش في الصلاة الأولى.
1: نعم.
0: لأنه لم يأتي بالواجب، وإلا فمن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحطاطه لا تحسب له، لأن عندنا تكبيرة الإحرام يا شيخ من الواجبات والقيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، فلينتبه المسبوق ولا يضيع هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فمن استطاع الإتيان بهذه الفرائض من قيام ولم يأتي بها من قيام تبطل صلاته. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا ينبغي الانتباه، يعني المسبوق ينتبه، هو استعجاله كده حتى يدرك الركعة يكبرها وهو منحط
1: ممكن يضيع عليه صلاته بالكامل،
0: ضيع صلاتك أنت. لا، كبر قائما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني حتى فيه ملاحظة اللي هي السرعة الزائدة يا شيخ، ما تقول جلبة يعني جلبة خيل أو في حلبة سباق وكذا والإمام راكع. وقد مر معنا أن الإمام يكره أن يطيل الركوع،
1: ما يراجيش
0: ركوعك العادي، تقعدش أنت تزيد فيه زيادة، لأن من يأتم خلفك أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة بعد، قالوا إلا لضرورة. مر معنا في المكروهات أنه يكره على الإمام أن يطيل الركوع ليدركه المسبوق، إطالة زائدة يعني طويلة، لأن المسبوق اللي يأتم بك أولى بالمراعاة من المأموم الذي يأتم بك اللي معك في الصلاة هادم أولى أنك تراعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيتجوز فيها بأبي هو وأمي إذا سمع بكاء الصبي، يعني خفف فيها خشية وجد أمه عليه، فهنا المراعاة للذي في الصلاة ليس للخارج عن الصلاة.
1: ونسب شيخنا للمسبوق، المسبوق اللي بيلحق على الصلاة مع الإمام وبيلحق على الركعة قد يقع يعني في بعض المحذورات، منها أنه زي ما ذكرت شيخنا ممكن يخش بيحدث يعني جلبة ويدير صوت، منها في لبعض اللي يضع يعني أحاديثه في أمام الباب المسجد أو في طريق الناس الأحذية، ممكن يعني الخارج يتعثر كبير السن ولا المريض يتعثر بها، وفي من اللي يضع يخلي مثلا سيارته في الطريق ويسكر بها طريق.
0: بالفعل يعني شوف
1: هذا وقع يعني
0: لا ضرر ولا ضرر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالنسبة لي خصوصا الشيخ مسألة ركن السيارة وخصوصا في يعني الطرق العامة والمزدحمة، يعني في بعض الطرق الداخلية أو الترابية وكذا الأمر فيها قريب يا شيخ، ما تسكرهاش بكل طالما فيه السيارات يفوت الأمر فيها قريب، لكن تجي في الطريق السريع، طريق الشط غير الطريق العامة يعني عندنا الكبيرة هذه، وانت تركن فيها السيارات من أجل الصلاة، هو فضل عظيم الصلاة هذه وأمرها مطلوب جدا، لكن من غير أن تؤذي غيرك، لا يؤذي ولا يؤذى.
1: في اللي يدرس قدام الباب حوش جار المسجد أو قدام الكنشيلو قدام الجراج يمنع من الخروج لو كان بيخرج بسيارته أو
0: يعني كلها نعم. أمور يعني من أداب لأن
1: يكون مسبوق
0: هي يعني القيادة السيارة وكذا فن وذوق وأخلاق يا شيخ، ليس نعم. فقط مجرد فن أو تعلم للقيادة أو مهارات معينة تقوم بها، وإنما هي ذوق، لابد من الذوق ولابد من الأخلاق فيها. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز، الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجس، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذا الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
5: لأخذ سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريط نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي. إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
6: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
6: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
8: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه وسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابغ، الدرع والخمار السابغ هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش، ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا ما ينفعش هذا، والمرأة تلتزم بحجابها وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-00 092-092-17-00. نعم، لدينا اتصال. طيب، قطع اتصال، لا بأس. مستمعينا الكرام، من الأشياء التي تغيب عن البعض، أو هي من الملاحظات التي لا يكاد يخلو منها بيت من البيوت، هي مسألة الله أعلم حقوق الوالدين بدون إرادة. نعم، اتصال. أخ محمد، السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخ محمد.
2: شيخ، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك.
2: يا شيخ، نبي نسأل شركات التأمين.
1: نعم.
2: تاع السيارة.
1: نعم.
2: نبي نمي السيارة ونبي نعرف شركة فيها التأمين التكافلي.
1: نعم.
2: لو أنا ما عندي راديو، تقول لي تصور.
1: هو بالنسبة للتأمين الإجباري أو التأمين بصفة عامة، يعني ينقسم إلى قسمين: تأمين يسمى التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وكثير من الناس يعني يخلطون بين الأمرين. التأمين التجاري يعني يقع فيه الغرر، وفيه محذورات أو محظورات تجعل هذا العقد بين المؤمن والمؤمن له غير شرعي، غير شرعي. أما التأمين التكافلي يعني من اسمه تكافلي، هو التكافل بين المشتركين. يعني في التأمين التجاري القيمة أو الأقساط التي يدفعها المؤمن صاحب السيارة مثلا، فهذه تذهب بالكامل إلى شركة التأمين. والوقوع في الغرر يعني يقع أيضا في هذه، ممكن تدفع أنت اليوم 78 دينار زي ما نقوله، والعام اللي بعد 78 والعام اللي بعد 78 وهكذا، دون أن يحدث لك حادث. واحتمال أنك تدفع اليوم 78 دينار وبعد تطلع من هنا تاني يوم أو تالت يوم تدير حادث يكلف الشركة حوالي 5000 أو 10000 حتى 20000 دينار، أنا حاسب يعني. وفيه المحاذير أيضا الموقوعة الواقعة في التأمين التجاري. التأمين التكافلي هو عبارة عن تكافل المشتركين أنفسهم، تعاون المشتركين أنفسهم، أن ما يدفعونه من أقساط لا يذهب إلى الشركة المؤمنة، ما يمشيش للشركة المؤمنة. يعني حتى كلمة التأمين هنا، المؤمن هنا هو صندوق التكافل. صندوق التكافل هو الذي يؤمن لك أو يدفع أو يجبر الضرر، يجبر الضرر. الشركة هنا دورها هو إدارة هذا الصندوق، يعني عندنا ألف مشترك، ألف مشترك يعني كل واحد شارك بقيمة في مثلا التأمين الإجباري، الفلوس يمشوا لصندوق التكافل، الحساب الحساب الخاص بصندوق التكافل، وتوجد هيئة شرعية يعني يعني تشرف عليها العقد هذا، العقد التكافلي أو التأمين التكافلي، وتتفق مع الشركة على إدارة هذا الصندوق حساب المشتركين، هذا الحساب هذا على نسبة معينة 20% 15% إلى آخره يعني. فعمل الشركة إذن هو أن تأخذ أجرة مقابل عملية جبر الضرر وإدارة هذا الصندوق، فالأموال ما لا زالت على ذمة منه، على ذمة المشتركين، على ذمة المشتركين. وبالتالي هناك فرق يعني بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي. التأمين التكافلي طبعا فيه شركات متخصصة، يعني ممكن السائل الكريم يدخل عن طريق البحث يعني في مواقع التواصل، يكتب مثلا التأمين التكافلي عن طريق مواقع البحث، ويكتب التأمين التكافلي ومع الضوء هيطلع لعدة شركات يعني تتعامل بالتأمين التكافلي أو نوافذ سموها أو عندها فروع، أو عندها فروع، فيقدر يعني يعتمد عليها من هذا الجانب. فإذا

عدة يعني شركات يعني تعمل بالتأمين التكافلي أو نوافذ سموها أو عندها فروع أو عندها فروع، فيقدر يعني يعتمد عليها من هذا الجانب. فإذا

0: فروع أو عندها فروع فيقدر يعني يعتمد عليها من هذا من هذا الجانب. فإذا نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: أنا ربي يوفقك الخير وبارك الله فيك.
0: فيكم بارك الله إن شاء الله تعالى.

0: من دخول السوق ودعاء كده اختلاف في البيع، يأتي المتخاصمان إلى الشيخ ويبين لهما الحكم الشرعي في هذه البيعة أو تلك، ليكون الناس على بينة من أمرهم. طيب الأخ معاوية قال صليت الوتر، يعني بعد ما صليت الوتر بدل ما من قاعد بعد السجدة الثانية ونط جبت ركعة ثانية، يعني شفع وتره وشفع وتره، يعني ماذا جبت لو أنت ونط وجبت الركعة الثانية ما تذكرتش، يعني لو أنت في الركعة الثانية كان بإمكانك أن ترجع أو أن تشفع، أنت بإمكانك أن تشفع يعني في الرواية ابن القاسم قال من شفع وتره ساهيا سجد لسهوه بعد السلام واجتزأ بوتره. ما هو الشرط يعني أنك تأتي باسمه، لكن ما دمت يعني أتيت بركعة كان الأولى بك أن تأتي بسجدة السهو، بسجدة السهو. ولكن ما إذا أنت شفعتها واعتبرتها يعني شفعة ثم أتيت بالوتر منفردا فالأمر واسع ولا شيء عليك والله أعلم. نعم، المسألة التي أردت أن أتكلم عليها كذلك في الغائبة على بعض الناس وهي تحدث، هي تحدث كما قلت، خلينا نسميها العقوق غير المقصود، العقوق الوالدين غير المقصود، هذا اللي نتكلم عليه. فالله سبحانه وتعالى قال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم، اتصال. نعم، أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أخي محمد.
1: السلام ورحمة الله شيخنا، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك.
1: الله يسلمك. تفضل يا شيخنا.
0: إن شاء الله تفضل.
1: يا شيخنا والله شو نقول لك، أنا راجل عندي مرض مزمن هو عصبي شوية، وبيني وبينك
0: مرض أعصاب،
1: عميت استفزاز من الزوزة، فاستفزاز قوي بكر وكانت مشكلة كبيرة شوية في الحوش، فرميت طلقة وبيني وبينك ما مش برغبتي هي، لكن مع الغضب ومع المشكلة اللي سايرة والاستفزاز رميت الطلقة.
0: شن قلت لها؟ كيف رميت لفظ الطلاق؟ لفظ الطلاق شن تلفظت يعني؟
1: شن يا شيخنا؟
0: لفظة الطلاق بما تلفظت يعني شن قلت لها يعني؟ كيف قلت الطلقة؟
1: والله قلت لها يعني كيف ما تقول مصر وأنت دي وأنت مش راجل وكذا، ولحظة غضب عرفت وغضب شديد، لكن قلت لها أنت خلاص أنت مش هني وأنا مش راجل وكذا، أنت طالق.
0: أنت طالق قلت لها.
1: أيوة.
0: أول مرة هذه؟ أول مرة؟ أول مرة؟
1: إن شاء الله أول مرة بإذن الله، يعني مش من استمرار، مش معدتي يعني
0: مش مطلق قبل قصدي.
1: لا ما طلقتش، رسمي لا.
0: باين أنت تأخذ في دواء علاج أعصاب حاجة ولا هكي يعني؟
1: ناخذ في علاج سكر للإنسولين.
0: سكر الإنسولين
1: فضل.
0: تأخذ الإنسولين يعني سكر، مريض سكر مش أعصاب يعني.
1: سكر
0: بالدرجة الأولى. لما قلت لها أنت طالق متذكر نفسك لما واعي بنفسك لما قلت هالكلمة متذكر نفسك؟
1: والله متعصب.
0: خلينا متعصب إيه، لكن لا غير نهم نحني أنت متعصب، قصدي متذكر نفسك لما لفظت بالكلمة، واعي متذكر في نفسك يعني. إيه لما تلفظ إذا إيه سمحني يا أخي محمد.
1: لكن أنا بهرجة بس يعني
0: معك، انت واعي بنفسك لما قلت هالكلمة يعني متذكر روحك لما قلت هالكلمة، تتذكر انك قلت هالكلمة، هذا اللي منسك عليه بس. تمام.
1: بالنسبة لي انا إيه؟ يعني والله نتذكرها يعني
0: ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم باذن الله تعالى.
1: ها؟
0: تسمع الاجابة ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا شيخ.
0: ان شاء الله كريم. طيب. الكلام اللي كنا نتكلم فيه، المسألة هذه تحدث تكاد تكون في كل البيوت وكل يوم، يعني مسائل الإنسان يعني قد تغيب عنه وتغيب على الأولاد،

0: بيتكلم عن ايه عن الاولاد والبنات اللي في البيت. ربي قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. في بعض الاحيان يبدا يعني الام تطلب من الاب من الابن او من البنت شيء, او الاب يطلب من عاده هي ان يلاحظ وفهم في اكثر شيء في الامهات. الاب مرات يعني عنده سطوة متاعه وعنده يعني يعني وعنده مكانته في البيت من ناحية الهيبة, يعني لا تجد في العادة في العادة من يرفع صوت على أبوه, لكن الأم هذه باعتبارها أنها هي الركن الخفيف والركن الأحن, فالنقاش معها يكثر. نعم على اتصال. أخت نسرين السلام عليكم. الحمد لله.
1: يا شيخ مثلك عندي أختي توفت قبل يوم 17/8 وحساك عندها المرض وما خلصت شهر رمضان وما خلصت عشان خلصت دور وكيف
0: اسمي الإجابة إن شاء الله تعالى.
1: مخلية فلوسي عندي.
0: نعم إن شاء الله تسمي الإجابة بإذن تعالى.
1: نعم
0: تسمي الإجابة بإذن تعالى عبر الراديو إن شاء الله. تسمي الإجابة إن شاء الله. المسألة هذه زي ما قلت بالنسبة للأم لأن كثيرة الاختلاط في البيت من الأولاد والبنات, فقد يعني الحاجز لا يكاد يكون موجود في العادة. يعني تجد في بعض الأحيان زي ما قلت الولد يرفع صوته على أمه ولا البنت ترفع صوتها على أمها من حيث لا تشعر, أو وليس في نيتها أو في نيته العقوق. يعني هذه نلاحظه فيها يعني ليس في نيته العقوق وليس في نيته أنه يسيء للأم, لكن هي في الشرع راهي إساءة. ربي قال فلا تقل لهما أف أف أف النفخة هي لا تجوز, نهاك عنها الباري عز وجل. فينبغي على الأبناء والبنات أن يحذروا من مثل هذه التصرفات, فإنها تحسب عليهم عند الله سبحانه وتعالى, تحسب عليهم عند الله سبحانه وتعالى وتكتب في صحائفهم. النقاش تبدأ نقاش على مسألة من المسائل, أو الأم تطلب من ولدها شيء أو من بنتها أو كذا, فديتها لا ما درتهاش, دورة يرتفع الصوت من حيث لا يشعر هو من باب الدفاع عن نفسه ومن باب يريد أن يقنع أمه. نتكلم عن الأم دائما لأنك قلت ما فيش حاجز معها الأم في العادة بين الابن الأولاد والبنات أقرب إلى أمهم من أبيهم في مثل هذه المسائل, وكثرة الاختلاط أيضا تكون معهم أكثر في العادة, فبالتالي لا شعوريا يعني الحاجز هذا الحاجز الاحترام مش نقول الاحترام أو الحاجز يعني الحرص والحذر ينزل المعيار متاعه ينزل, معاش يكون فيه يعني معيار زي ما يتكلم مع الأب في العادة يتكلم هكذا, وخاصة نتكلم عنه بالذات سواء في ذلك راه الكبار والصغار في حتى المتزوجين وحتى فينبغي أن نحذر من هذا. هذا يعد عقوق, لأن أنا قلت بنص القرآن هذا النص فلا تقول لهم أف يعني التأفف أف ولا كذا ولا إلى آخره, ولا أنت ما تعرفيش ولا أنت شين عرفك ولا كذا, هذا كلام لا ينبغي أن يوجه الوالدين بخصوصا الأم. من بدر منه هذا الفعل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع في الحال ويستغفر الله ويندم على هذا الفعل ويطلب السماح من أمه أو من أبوه. سامحني يا أبوي رفعت صوتي, سامحيني يا أمي ما هوش قصدي راهو لأن كثرة الاختلاط معك وكذا ولا شعوريا وكذا. ينبغي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكتب عليك ذنب. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى, لأن هذه من المسائل التي عامة الناس لا يعني ينتبهون إليها. بالعكس أنت حتى تسمع مرات نقاش في مجمع مكان هيك عائلي أو كذا, وتشوف الأب والابن الأبناء ينقشوا في أبوهم يرفعوا في صوتهم لا شعوريا, يعني هم حقيقة مبرين به وقائمين بواجباتهم نحوه, لكن في النقاش في مسألة مالية أو مسألة اجتماعية وكذا يرفعوا صوتهم لا شعوريا من حيث أنهم متنرفزين ولا أن يشد النقاش وكذا, فهذا راه يعد عقوق يا أيها الأبناء, يعد حقوق. ينبغي عليك ألا تغادر المكان إلا وأنت تعتذر لأبيك أو لأمك وتطلب من السماح وتعلن التوبة بينك وبين الله. معنا اتصال. الأخ عادل السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: تفضلوا.
2: شيخ
0: سبحانك الله يبارك فيك.
2: نهارك مبارك.
0: يومك مبارك الكريم.
2: بارك فيك إن شاء الله. نسألك على برنامج نتاع المرابحة الإسلامية نتاع مصر الجمهورية. ناخذ سيارة قال احنا شاريين. شنو برنامج فيه ربا فيه لقطة فيه حاجة من نعرف بس.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إني تعالى.
2: نعم.
0: تسمع الإجابة أخي الكريم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أخ مبي السلام عليكم. قطع الاتصال الباين. طيب هذه ملاحظة عرجت إليها قليلا باب التذكير، يعني لعل زي ما قلت الناس مش في بالها مثل هذه المسائل. كل واحد يسأل نفسه الآن مع شباب والبنات، يعني كما تناقش مع أبوك وأمك وبالذات زي قلت الأم، أنت تلقى روح في بعض المسائل يوميا نبدأ النقاش ويبدأ مسائل البيت العادية يسمى رفع الصوت. ورفع الصوت هذا قلت شرعا لا يجوز، نحاوله قدر الإمكان يعني ننتبه لهذه الملاحظة، وقدر الإمكان يعني نضبط أنفسنا ونتحكم في أنفسنا. الأخت بشرى قالت أقرأ سورة البقرة كل يوم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أخت بشرى وعلى كل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذا ما ينبغي أن يملأ به وخاصة معشر بالعموم وأخص بالذكر يعني معشر الشباب أو من الذكور والبنات، يعني ينبغي أن يخصصوا يوما أو من جزءا من يومهم لقراءة القرآن والجلوس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرقق القلوب ويجعل في الإنسان أو يعني يصنع في من عقلك ومن قلبك يعني ضياء ونورا، يعني يكون نبراسا لك في كل يوم في سير حياتك، حيكون له أثر قراءة القرآن والتدبر فيه أو محاولة الحفظ أو جعل ورد يعني من القرآن يوميا، يعني 4 أحزاب 3 أحزاب 2 حزب، يعني ينبغي ألا يمر عليك أخي المسلم يوما اليوم أو يمر عليك اليوم عفوا وأنت لا تقرأ فيه جزءا من كتاب الله، يعني بقدر ما تستطيع خلي هناك رابط بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى ولو جزء يسير، يعني بحيث ما يكونش فيه انقطاع يعني عن ذكر الله، وأفضل ذكر الله هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخير العظيم أن الإنسان يعني لما نجول سورة البقرة مثلا ما شاء الله إن 4 أحزاب ومعها يعني ونصفه وكذا أو أكثر، يعني فبينبغي على الإنسان أن هو يواكب هذا العمل ويحافظ عليه، يحافظ عليه ورد يومي زي ما قلت، يعني كل يوم جزء، كل يوم حزب، حزبين، 3 أحزاب بقدر ما تستطيع، فإن زيادة في الحسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني إلى يضاعف الله إلا ما شاء كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أمر مغبون فيه كثير من الناس، يعني في غفلة عنهم تسمع وقت النهار كله مدير السماعات ويسمع في الأغلق

الله و يعني تميل إلى جهة الخير وإلى جهة طاعة الله أكثر من المعصية. فإحنا يا سيدي زي ما قلت من الجماعة بالذات اللي دائما تجد السماعات في ودانهم وأغاني والمعازف ودع خلي سيدي خلي شيء لطاعة الله سبحانه وتعالى. ما من مسلم إلا وفيه بدرة حسنة، فيه بدرة حسنة، ما من مسلم إلا وفيه يعني جانب صالح من في قلبه. فأجعل لنفسك يعني جزءا من كتاب الله، إلا وإن لم تستطع قراءته فاسمعه، إن لم عندكش وقت تقول الله ما عنديش وقت مش نقرأ كتاب الله ونقعمس سماعات الآن زي ما قلت يعني، وتخصص وقت لهم ولو يسير ولو يسير، ثم تتدرج في ذلك إلى أن يغلب عليك أن يغلب كتاب الله وذكر الله على المعازف التي مستولية على قلوب كثير من الناس. كثير من الناس يعني أفئدتهم وقلوبهم وعقولهم خواء من ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى كل الأخت بشرى قراءتك لسورة البقرة يعني كما قلت هذا فيه من الأجر العظيم. اقرأوا البقرة كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهروين البقرة والزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أي تحاجان عن صاحبهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عنه أنه قال اقرأوا البطلة فإنها لا تستطيعها البطلة، أي كما ثبت في صحيح مسلم الله أعلم هذا الحديث، يعني البطلة هم السحرة، اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أي البطلة هم السحرة. ومن ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة لم يقربه الشيطان 3 أيام. فهذا أفضل أو فضل سورة البقرة فضل عظيم، كما ورد أيضا فضل في سورة البقرة وتبارك وغير ذلك من السور. يعني عموما كتاب الله كله بركة، كله بركة. فلا سؤالك أنك هل لابد ما تقرأ المعوذات بعد البقرة ليس شرطا، ليس شرطا أن كلما تختم سورة البقرة تأتي بالمعوذات، وإن كان يعني الأولى الإنسان أن لا يترك شيئا من الخير، يعني أن لا يترك شيئا من الخير كفرض غير فرض، ولم تثبت سنة. على قدر الذي أعلمه أنا لا أعلم أن من السنة أو لم أعلم أنه ورد نص أنه كل من قرأ سورة البقرة عليه أن يعني يختم بعدها بالمعوذات، هذا لا أعلم في نص والله أعلم. وبالتالي وإن فعلته فهو خير، فهو تحصن يعني سواء يعني من باب يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ففيها فضل عظيم، الإخلاص تعدي تلك القرآن وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا، وفيها تحصن من الشيطان وتحصن من الحسد وتحصن من الشر كله والله أعلم. الأخ محمد، نعم الأخ محمد يقول يعني عندي مرض مزمن، وعندما سألته عن مرض المزمن كان هو مرض السكر، وقال وأني عصبي واستفزتني الزوجة، المشاجرة بينه وبين زوج استفزته، أنت ماكش راجل أنت كذا، كانك راجل طلقني وكذا، فقلت لها أنت طالق. طبعا الكلام في هذه المسألة يعني ننوه دائما وينوه المشايخ الكرام على أن الطلاق في المشاجرة وعند الغضب ليس حجة في عدم وقوعه إلا في حالة معينة، إلا في حالة وفي حالات معينة. ودائما ننبه الناس كما قلت يعني استفحر الطلاق في المجتمع بنظرا على كيف نعرف إحنا استفحر، قلنا لكثرة الأسئلة الواردة فيه، كثرت الأسئلة الواردة في الطلاق لا يكاد يخلو يوم وتأتي فتاوى في الطلاق، يعني احسب من كل 10 مكالمات على الأقل مكالمتين 3 في الطلاق للأسف. يعني فالمستمعين الكرام يعني ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا. يعني مسألة الطلاق كما قلت أمر عجيب يعني يتهاون فيه الناس وكأنه يعني حل، هو الشارع الكريم جعله حل لكن نحن جعلناه في عدم اتباعنا لشرع الله سبحانه وتعالى وما أمرنا به في التعامل مع الزوجات

0: وتعامل الزوجات مع الأزواج جعلناه مشكلة للأسف، جعلناه مشكلة. وزي ما قلت مستمعينا الكرام، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نهدم بيوتنا بأيدينا، لا نهدم بيوتنا بأيدينا. يعني الطلاق هذا لا يكون، يعني لا يكون إلا بعد خطوات أمرنا بها الشارع الكريم، حتى يكون وقوع الطلاق يعني وقع في محله ووفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الشجار والعراك مع الزوجة والاستفزاز، يعني هم ربي قال يعني ناقصات عقل ودين، يعني تأثير العاطفة فيهم كثير جدا. وبالتالي الباري عز وجل يفترض في الرجل هو الذي يحكم العقل ولا يحكم العاطفة في مثل هذه المسائل، في المسائل الحياتية. ربي جعل القوامة وجعل العصمة، العصمة بيد الزوج، لأن يفترض به أنه هو صاحب التحكم وصاحب الاحتكام إلى العقل. المرأة تحتكم إلى العاطفة، المرأة تحتكم إلى العاطفة، وهذا ما لا ينكره أحد، لا ينكره أحد. سيطرة العاطفة عليها أكثر بكثير من سيطرة العقل في مثل هذه المسائل. يفترض بالرجل أنه هو الذي يحكم العقل ولا يخرج كلمة الطلاق إلا في وقتها وفي مكانها الصحيح، في مكانها الصحيح. لكن كان كل معركة بتعرك أنت والمرأة، كان وخاصة يعني بالذات يعني الاستفزاز، تكلمنا مرات كثيرة وتكلمنا شيخ الكرام يعني عند الشجار، في وقوع الشجار بين الزوج والزوجة، بين الزوج والزوجة يحضر أعوان إبليس والعياذ بالله، يعني يضرمون النار بين الزوجين بغية الطلاق، بغية الطلاق. فعلينا أن نستحضر في هذه اللحظات حضور الشيطان والعياذ بالله، فنتعود من الشيطان. يعني كما ورد في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عندما تشاجر رجلان من الصحابة فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما ما يجدان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعوذ من الشيطان، يعني زي ما قلنا المسألة سهلة جدا، راهو حنيدي نصعبوا فيها على روحنا وحنيدي نقع في المشاكل. ما من بيت أيها المستمعين الكرام إلا ويقع فيه الشجار بين الزوج والزوجة، دي ما نقول في الكلام هذا. أتقى الناس وحرص الناس على العبادة وأتقى الناس في يعني لله سبحانه وتعالى كأزواج، يقع بينهم الشجار، شيء طبيعي، حياة يومية، يعني عشرة زوجية يومية بما يعني تتحمله من تكاليف الحياة، مرتبات، مصاريف، علاقة الرجل خارج بيته مع المجتمع، مع مشاكله، مع عمله، مع الناس، مع كذا، وأمور الزوجة في بيتها وقيام بشؤونها وقيام برعاية أبنائها وما يتعلق به ما يحتاجون له من خدمات وكذا. شيء طبيعي حيكون فيه يعني خلاف بين الأزواج، هذا مسلم أمر، ما فيش يعني خلاف، ما فيش كلام، يعني لسنا بمعصومين. لكن كيف نعالج هذه الخلافات؟ يعني دائما أنصح الإنسان يعني لما يحدث فيه إشكالية بين الزوج والزوجة ونعرف الأمر أن سيحتدم ويصل لنا نقطة لا يحمد عقباها، ديما نقول للزوج أطلع من الحوش. المرأة ما تطلعش من الحوش، المرأة ما تخرجش من الحوش، أطلع من الحوش برا، غير الجو زي ما نقوله، يعني أطلع، غير الساعة بساعة، مش يقولوا فيها غير الساعة بساعة، غير الساعة بساعة مش في الحوش تقعد أنت وياها وتتناقروا، لا، يعني غير الساعة بساعة برا، أطلع توكل على الله، تعود من الشيطان الرجيم. وزي ما قلنا أطلع لأقرب مسجد، توضأ وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، شد مصحف وقرأ أذكر الله. يعني المساجد يعني لما تدخلها يا أخي الكريم يعني فيها سكينة، بيت الله لما تدخلها وتقعمز فيه يعني فيه سكينة، فيه ألفة الروح، فيه ألفة الروح، يعني سبحان الله، يعني يخرجك من جانب إلى جانب آخر، من جانب الكدر النفسي إلى طمأنينة القلب. أنصح يعني هكذا، أنصح دائما يعني الرجل في مثل هذه المسائل، أفضل حل أنك تخرج إلى أقرب بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، اذهب إلى الله سبحانه وتعالى، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، واجلس فيها في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى، ولو أنك تصلي ركعتين تحية المسجد وتقعمس، أخلو مع الله سبحانه، أنت في بيت الله وفي كنف الله سبحانه وتعالى، يعني ستجد طمأنينة لأنك التجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يخذلك الله سبحانه وتعالى ما دمت قد التجأت إليه، يعني حتى تذهب عنك يعني غيظ الشيطان، وتذهب عنك عفوا وسوسة الشيطان ووسوسة إبليس، وفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار، ذكر الله، تسبيح الله، حمد الله سبحانه وتعالى، تتغير، تطلع من الجو اللي انت فيه الى جو اخر. بعدين نطلع نمشي بعدين حتى لصاحب، نمشي لصديق، نمشي لكذا بعد، يعني نطلع من الجو البيت، يعني المرأة تقعد بروحها في البيت حتى هي يعني تخف الوطأة ويخف وسوسة الشيطان والعياذ بالله، وحتى أنت يا صاحبة البيت يعني ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى، شدي زي ما يقولوا احني كتاب الله، توضي وصلي ركعتين، شوفي يعني أنتم يا ناس راهم الناس مش عارفة النعمة اللي هي فيها، راهم أزواج بيوت ببيتك وبزوجة وعندك صغار وعندك بيت مستقر فيه، انت راو في نعمة الله سبحانه وتعالى، لكن مش عارف النعمة اللي انت عايشة فيها، لو تشوفي غيرك ولو تشوفي الناس اللي انت يعني مش شعرة بيهم اللي يعانون الويلات في المعيشة والضنك المعيشة واللي في الأمراض واللي في كده، انتم في طاعة الله وفي يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى، انتم في نعمة مش شعرين بها. حينما يقع الطلاق ويقع التفرق ويقع الخصام ويقع يعني التشرد زي ما نقول حين، لأنني حتى الطلاق ما تتبعوش في شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث كل صاحب حق يأخذ حقه، وكل يعني من عليه حق أن يعطيه للطرف الآخر. على كل حال اتقوا الله سبحانه وتعالى أيها الأزواج من النساء والرجال، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم في الكلام على مثل هذه المسائل يطول. فأخي الكريم، كلمة استفزاتك يعني ليس عذرا، ليس عذرا، لأنك أنت المفروض تكلم على كل شخص يعني الاستفزاز يصير، هذه الكلمة نسمع فيها، كانك راجل طلقني، كانك راجل طلقني، طول لما يعطيها الطلاق يقول أنت طلق، تقعد تبكي وتعيطي، أنت طلبت الطلاق تقول طلقني، ياهو طلقك، هي ليش تعيطي تو، يا ناكر العشرة، يا ناكر الزميل، يا كذا، قصدي حتى هذه رسالة منه، رسالة حتى للزوج، مش تعرف أن هي يعني تتكلم هكذا بلسانها، لا تقصده حقيقة في العادة، إلا للأزواج الذين يعني هم على غير طريق سوي ويعصون الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أزواجهم وفي حقوق الله سبحانه وتعالى، هذه كما تندمش عليه في العادة. فالكلام قد يطول، لكن هذه مسألة راهو في هذه، ما دمت أخي الكريم أنت قلت عندي مرض السكر، وهذا ليس عذرا، يعني ليس عذرا في أن يكون إنسان عصبي، يعني ما دمت واعي بنفسك ومتذكر نفسك لما قلت لها أنت طالق، فالطلاق يقع، طلاقه يقع، وتحسب هذه طلقة، يعني يمكنك أن ترجعها بقولك أمام شاهدين، أمام تجيب شهود وتقول قدامهم اشهدوا علي أني رجعت زوجتي لعصمتي. وينبغي أن تتنبه الزوجة يعني شن قلت الآن، هذه طلقة حسبت لك، إن كانت الأولى أو الثانية ترجع زوجتك، أنت حسب موت حضرتك هذه أول مرة، أنا متذكر هذا الكلام تتذكر ولا، هذه ترجع نفسك، إذا كان أول مرة أو ثاني مرة فيمكنك أن ترجعها، فإن كانت الثالثة فهي بينونة كبرى، والله أعلم. مع الاتصال إن شاء الله. أخ عادل،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ الشيخ منارك مبارك.
0: منارك مبارك الكريم.
1: مبارك باهية.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين.
1: بلا بنسك، أنا بنحب سيارة عن طريق مصر الجمهورية.
0: سؤال أنت أخ عادل، سؤال مصر الجمهورية.
1: هو
0: لا لا، هي مسألة أخب النبه ولا حاجة، بس يعني لازم الناس يفرقوا بين السلفة وبين المرابحة، معاي؟ المرابحة راهي بروحها، والقرض والسلفة بروحها، ما لهمش علاقة ببعضهم، السلفة والقرض إذا كان فيه زيادة فهو ربا، هذا كان قولا واحد. المرابحة الإسلامية إذا طبعت فيها الخطوات الشرعية الصحيحة فهي جائزة، إذا لم تتبع الخطوات الصحيحة فلا تكون حراما. فالمسألة نفرقوا بيناتهم. إذا كان المصرف يعني الجمهورية مالك للسيارة فعلا، أنت عبارة عن تشيلها منه بالتقسيط يعني، مش مهيش مرابحة اسمها.
1: هو مش وسيط هو يا شيخ.
0: نعم.
1: هو زي ما تقول شاري وبيبيع.
0: إيه بتشتريها مش وسيط، بالتقسيط، بالتقسيط معاي. أنت بتشتريها بالتقسيط، سيارة جايب سيارات مصرف الجمهورية وقال هم على ملكها واتكتن على ملكيتها. موظفين قد ملك المصرف وملكية المصرف، ما فيش بأس تشريها منا السيارة بالتقسيط 90,000 كل شهر، بتدفع 500 600 700 وكذا على حسب المتفق عليه، جائزة ولا بأس بذلك.
1: يعني في نقطة بنقول لك عنها يا شيخ.
0: نعم.
1: هي نقول السيارة مثلا 90,000 أو 99,000 مثلا،
0: طيب
1: بيخدها منك هو بحد ذاته، بيخدها منك 100 فوق المية،
0: بيشريها لك مش بيخدها منك، بيبيعها لك يعني.
1: لا هو زي ما تقول لأني بنأخذها منه وبرد هذا.
0: لا
1: بأخذها فلوس
0: لا لا لا لا لا لا لا ردوا بالكم منها هذه المسألة. ما أعتقدش المصرف ما مش عارف المصرف في دولة جمهورية عندهم هيئة رقابة شرعية، ما الله أعلم، ما أعتقدش أن يرضوا بهذا الأمر وأنهم أو في يعني لا يعلمون به. المصرف إذا كان مالك تشتري منه السيارة هو معي هو وتبيعها للطرف الثاني خارج المصرف، طرف تاني، شوف معرض، شوف سوق السيارات، شوف حتى تعرضها انت بال يعني حتى يقولوا كل كانت طلعت بمشت كيلوات ينقص فيها 2003 ترفعها حتى على ساحبة تحطها في الحوش ولا وين ما تبي وتعرضها وتبيعها، البيعها نفس المصرف لا يجوز اشترى
1: باي ما نشتري،
0: تبدأ عملية الشراء هذه عبارة على شكلية وخلاص يعني.
1: باي في حاجة في نقطة ثالثة باي
0: نعم
1: نصح. هو مثل زي ما قلت لكم مثلا مرة تبيع لك فوق من سعر المعرض عادي
0: عادي عادي، هو ما هو هو المصرف
1: خسارة معناه عادي ولا
0: هو الله يشوف هذيك أمور يرجع لك أنت معاي، أمور يرجع لك أنت يعني إذا كان
1: لا نقصد عادية أمور عادية
0: لا من ناحية شرعية جائزة، لأن المصرف مش حيبيع لك برأس المال يعني بيربح
1: أكيد أكيد
0: بيربح عرفت، لكن إحنا دائما نوجه في النداء إلى جميع المصارف يعني نسبة 20% تقريبا أو 18% أو 16% يعني هذه نسبة مثقلة للناس حقيقة يعني، وحتى هو ما يجيهم إلا اللي مستحق ويجيهم إلا اللي متملح يعني في العادة نتكلم معاي. فحين دائما نوجه النداء للمصارف، أنت الآن لما مداير 20% مثلا أو 22% كويس أنت حتبيع ممكن 100 سيارة في العام في الشهر، لو تنزلها 18 للعشرة ولا مثلا نسبة الربح للعشرة أكيد حتبيع ممكن حتبيع حتى 1000 سيارة في الشهر يعني، وهذه معروفة تجاريا يعني معروفة.
1: فيعني أيوة بالعكس حتى نسبة الربح تزيد أكثر.
0: تزيد أكثر يعني نوجه نداء يعني المصارف يعني يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الظرف البلاد وظرف العباد ما هوش ظرف مواتي الناس يعني، ما قال نزرك على
1: الموضوع هذا نزرني
0: أمر منك. والله ما إحنا منا التوجيه، منا التوجيه ومنا النصح، وهذا اللي علينا كدار إفتاء يعني هذا علينا النصح لهذه الجهات، يحب ذا أن يكون نسبة الربح 10% 9% يعني معقولة، القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار يعني، رغم ما جايكم يبيش سيارة وبيحة إلا المتملح أخوه، ما في حد يعني جاي بيش سيارة بمئة ألف وبيحة بثمانين ولا بيحة ب75 يعني بيخسر، بيحد عليه عقله عليه عقله وبيدير فعل زي هذا. فياريت يعني حتى هيئة الرقابة الشرعية يديروا توجيه يعني، هم إن شاء الله يكونوا مش مقصطرين ونحسبهم على خير والله حسيبهم، فياريت أن يكون عندهم مخاطبات لهذه المصارف اللي يتعاملوا بالمرابحة الإسلامية ويبيعوا بالتقسيط، أن يوجهوا في هذا الجانب جزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
1: والله شاء ربي يهديهم وخلاص، والله شاء ربي يهديهم وخلاص
0: إن شاء الله بإذن تعالى
1: إن شاء ربي يهديهم
0: إن شاء الله.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى
4: علم الشريعة.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي نستقبل فيه اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-16-0 092-092-17-0. ولدينا سؤال ورد من الأخت نسرين، تقول: توفيت أختي يوم 17/8 ولم تصم شهر رمضان، هل أدفع عنها فدية الصيام وهي قد تركت عندي مالا؟ النسبة، القاعدة أو ننبه عليه، أن ننظر يعني هل المريض صح وكانت لديه فرصة أن يقضي ما عليه من صيام ثم توفي، أم أنه يعني توفي واتصل به المرض. يعني يحدث في هذا المسائل قد يكون هناك بعض الإهمال لبعض الناس وقد يتصل المرض. وعلى كل حال فأختك يعني 17/8 قلت توفت، وإذا كان المرض يعني متصلا ولم تصح حتى توفيت فلا شيء عليها، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج ولا إثم عليها بإذن الله تعالى ورحمة الله واسعة. يستحب إن شئت أن تطعمي عنها عن كل يوم مسكين، تطعمي عنها عن كل يوم مسكين وهو مدمن الطعام، مدمنة الطعام، حوالي 650 جرام تقريبا هكذا، يعني 650 جرام من مشتقات الدقيق، أو مدمن الطعام أيضا هو يعني ربع صاع من الأرز، يعني الصاع نص كيلو، فيعني نقول الحين نص كيلو رز أو كذا، أو بالقيمة المالية هي 5 دينار 5 دنانير، يعني تطعميها أو تدفعيها عن كل يوم لم تصومه أختك رحمه الله تعالى. ولكن ليس من باب الوجوب وإنما من باب الندب، من باب الندب، وكونها تركت مالا هذا المال يعني مآله إلى الورثة، مآله إلى الورثة، ولا والله أعلم لا يجوز أن تطعمي عنها، أو لا أذكر أنها ما دامت لم توصي أو كذا، فتأذني الورثة في ذلك ويجوز لك أن تطعمي عنها. وهي قيمة ليست بذكر قيمة، يعني زي ما أقول إحنا 5 دنانير في 30 يوم حوالي 150 دينار، حوالي 150 دينار. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكثيرا ما يسأل الناس في مثل هذه المسائل يعني عن فدية الصيام. فدية الصيام هي من تكون الأصل فيها الإطعام، الأصل فيها الإطعام، ويجوز أيضا إخراجها بالقيمة، يجوز إخراجها بالقيمة وإن كان الإطعام هو الأولى وهو الأصح، وهو الأولى والأصح. والناس يسأل يقولوا كيف يا شيخ، يعني حتى في في كفارة اليمين، كفارة اليمين لما تقول له إطعام 10 مساكين يقول يا شيخ وين نقاهم من هذا العشرة مساكين، يعني ندورهم كذا. هي كبة 10 مساكين راه، وليس المقصود بها أنك تدور 10 بالعدد هكذا في مرة واحدة وتعطيهم. يعني يقدر الإنسان يعني زي ما يقولوا شوفوا العائلات اللي هي محتاجة، العائلات المحتاجة، ودائما تجد يعني موجود إنسان يعني لا يملك مرتبه ولا يكفي، إنسان مؤجر وعنده صغار يعني يدفع في الإيجار ويبدأ عاجز عن مصروف بقية الشهر، عاجز عن مصروف بقية الشهر، يعني هذا عنده 5 فرهد وخمسة اسمها 5 في 10 بعفن 5 في 5 25 دينار، هذا 5 أنفار. عائلة تانية حتى هي 5 عائلة، فمثلا نشوفوا مثلا الأرامل واليتامى والكذا الذين ليس لديهم ما يكفيهم من قوتهم، كذلك أيضا يعني المرأة عندها 3 أيتام هذونا وهي الرابعة، وعائلة أخرى فيها 6، هذا 6 يعني 6 6 6 و4 10، في الخمسة كانت تدفع فلوس 50 دينار، هي قيمة هذه هي لاشتراء الطعام بها، قيمة الطعام، قيمة الطعام هذا المقصود بها، يعني القدرة بخمسة دينار لأنها باب المقابل للطعام. فإذن المسألة دائما كما قلت يعني لما يسرق يكون منقاها مشيخ، لا موجودين، هو مش شرط يكون أسماء. المسألة الأخرى اللي دائما يرد حولها السؤال، هل يجوز أن أعطي يعني للذين هم يقفون في الطرقات في المطبات؟ لا لا يجوز، لأن هؤلاء يعني لما تنظر إلى دخلهم ممكن أكثر حتى من دخل المرتبات لك أصحاب المرتبات الكبيرة، يعني هؤلاء يعني غالبهم موجود لهم، لم يكن يعني لما رحم ربي يعني كلهم يعني اليومية بتاعهم يعني احسب من 200 و300 دينار يكون في اليوم، و150 اقل شيء يقولوا 150 دينار في اليوم. فهؤلاء اغنياء، هؤلاء اغنياء، ولكن يعني اصبحت هذه حرفة لهم، اصبحت حرفة لهم. يعني الإنسان قد يكون فقير وقد يسأل الناس، كما قلت يعني الإنسان يسأل الناس ولا يأكل الحرام. الإنسان الفقير اللي فعلا ما عندهش ما يصرف يعني يسأل الناس ولا يأكل الحرام، ما عندهش ما يصرف وما عندهش قدرة على العمل، أو لم بحث عن عمل فعلا وقولوا كلمة عمل فإنها وظيفة في الدولة، أي عمل يكتسب منه ويرتزق منه. يعني هؤلاء الناس إنسان سقط عليه الدنيا لا لقي خدمة لا لقي باش يخدم وكذا، يعني ما نقولش برا خود الربا ولا نقول برا اخنب ولا برا يعني انصب على الناس، لا انت هذا من هذا من حق الناس، على الناس من حقه، من حقه ان يسأل الناس ولا يقدم على الحرام. لكن اللي نشوف فيه الان في جماعة يقفوا في المطبات، هتطلع انت الصبح الساعة 8 للعمل تلقاهم مواقفين، تروح الظهر تلقاهم مواقفين. يعني الإنسان ما هم لو كان الفقير اللي حق لنا يقول يسأل ويخسر الناس حتى لو وقف مثل هذه الأماكن بحيث أنه يأخذ أو يتحصل على ما يكفيه من مصروفه بس، يعني ما فيش بس إذا كان أن تسقط عليه الأبواب ولم يجد لهذا الباب فهو قاعد أهون من باب الحرام، أهون من باب الحرام. وهنا في نقطة مستمعين الكرام ينبغي أن ننبه إليها الإخوة، الكلام موجه لعامة المسلمين، لعامة المسلمين، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء اللي هم عندهم يعني نتكلم عن المطلقات وعلى الأرامل التي عندهن أطفال ولا يملكن ما يقوت به أولادهن. أو المسألة هذه للعامة أو بعض الناس أو عامة الناس لا يدركون مخاطر، وهذا نسمعه مباشرة. نعم اتصال أخ محمد. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله شيخنا، شو حالك؟
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
1: ها؟
0: أهلا وسهلا بك
1: شيخنا. لا والله بدي شرحت لهم الوضع اللي أنا كنت فيه عارفه.
0: نعم.
1: وعلى أساس إني نحكي طبعا راجل ناخذ في الدول الأنفية اللي هو سكر وفي حالة غضب، عرفته استفزاز من المرأة فرميت بلقى عرفته.
0: إيه جاوبتك أخي محمد، لكن على كل حال أنت وين تسكن أنت؟ معلش في منطقة استكن في أي منطقة أنت؟
1: أنا تو حاليا في مصراتة قاعد.
0: مصراتة الإجابة أكثر والتروي أكثر معيو. راجع فرع فرع الإدارة في مصراتة، دار الإفتاء في مصراتة، الفرع غادي كويسه. امشي الفرع وقاعد واحد المشايخ، يعني نحن طبعا هلاوة مباشرة والاسترسال في الكلام والتقصي قد لا يكون يعني متاح على الهواء مباشرة زي ما لاق، ولا 14-13 واحدة من اثنين معيو. يا اما تمشي للفرع الدار غاديكا وتقابل واحد المشايخ، يا اما تتصل بال 14-13 يكون براح مفتوح يعني الاستفسار حتى عن اشياء اخرى ما تبي توضحها انت معيو وما تجيش على الهواء. فاتصل على 14-13 تكون الإجابة يعني أصوب أو أن يعني ينظر في أمرك أكثر، يعني فهمتني؟ لكن أنا يعني جاوبت على أن الإنسان هذا العصبية مدام الإنسان متذكر أن قال هذه القولة أو أن هذا رفض بهذه اللفظة في العادة يقع الطلاق، في العادة يقع الطلاق. إذا كان في جوانب أخرى زي ما قلت لك يعني ممكن ما تجيش على الهواء فخصية شوية فتتصل بال 14-13 يعني يستفسر معك الشيخ أو يسترسل معك الشيخ في الأسئلة أكثر وتعطيه براح أنت توضح المسألة أكثر وأكثر لحالتك الشخصية يعني.
1: إن شاء الله يا شيخ.
0: 14-13 نعم. أحاول لأن زحمة مكالمات هلبرة ولا زحمة هلبة ضغط يعني كويس هو. فمرات يعني تشد معك شوية الوقت بشي يشد معك يعني الله أعلم. أخي هشام السلام عليكم.
2: عليكم السلام شيخ في الحال كيف؟
0: معك مبارك في الحال.
2: تمام يا شيخ بني عندي استفسار.
0: نعم.
2: شيخ احنا تو نخدم في شركة شديد موضوع المالية كويس.
0: نعم.
2: وشركة عندها تعاملات هلبة بالدولار.
0: نعم.
2: فنشره مثلا نشوفه السعر اليوم قداش ونقوله اللي يخدم في السوق نقوله مثلا شرينا منك مبارك بقيمة مثلا 10,000 دولار والتخليص يكون بعد يومين أو بعد 3 أيام لكن الاتفاق كان وقتي مثلا تشرف على السعر معين قبلها بيومين
0: تشرف الدولار يعني تشرف في دولار
2: نشرف في الدولار
0: نعم
2: بعدين نحاولوا فيه للصين لكن هي الآلية هذه هل جائزة صحيحة إن ما صارش فيه تقابض نفس الوقت هل هو الدولار نعم. نفسه يتعامل معاملة الذهب في التقابض
0: نعم.
2: أو يعتبر صنف ثاني
0: إن شاء الله
2: تسمع الإجابة في حق المعاملة هذه وإحنا نخدم في حوالات زي توه
0: بإذن تعالى تسمع الإجابة أخي الكريم إن شاء الله
2: تمام
0: نعم المسألة اللي قلت نبن مع اتصال آخر أخي عبد الله السلام عليكم أخي عبد الله السلام عليكم
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: حياك الله شيخنا
0: كيف السلام أخي الكريم
3: شيخ مرحبا
0: بخير بارك الله فيك
3: بدنا شيخ في مسألة بدك تنوه عليها
0: إن شاء الله
3: أن صديق فترة ماضية يعني سرق مبلغ 500 دينار
0: سرق مبلغ 500
3: سيارة جارة
0: سرق مبلغ من سيارة جارة تمام نعم
3: لأن الشخص هذا تاب الله عليه عرفان فمشيش فعل 500 دينار وفعل الشخص هذا قال لي رأى خلبتها من سيارتك وكذا فللأسف الشديد يعني مشيش أهدر به وحشمه فنبه نصيحة للشباب يعني اللي مديرين عمايل وكذا ولما يتوب الله عليهم كيف يتصرفوا يا شيخ بارك الله فيكم
0: إن شاء الله بإذن تعالى بارك الله فيك جزاك الله خير نعم مع اتصال طيب المسألة اللي أردت أنوه عليها مستمعين الكرام زي ما قلت الأرامل والمطلقات اللاتي يعني في حضانتهن أطفال وطبعا والأغلبية نتكلم عليهم يعني واقعين في الإيجار طبعا المطلق لا يعطي نفقة للمطلقة التي هي حاضنة لأبنائه أو الأرملة أيضا يعني كذلك لا مرتب لها يعني 900 دينار بتاع التضامن أو 600 دينار أو 900 دينار أو 800 دينار للتضامن وهي أجرة بألف وألف ومئتين وكذلك يعني أجرة بألف وألف ومئتين وعندها 3 و4 صغار وحيلتها 900 دينار يجيبوا لي راجل مصنع منع يعني يهد الحيط 900 دينار في عائلة 4 أنفار أو 3 أنفار ومؤجر كيف بيتصرف مع اتصال نعم السلام عليكم أخي محمد السلام عليكم
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كيف الحال بقى
0: الحمد لله رب العالمين
4: بارك الله فيك والله لازم نستفسر على الدولار هذا بتاع الأغراض الشخصية
0: نعم إن شاء الله
4: هل فيها ربا وما فيهاش
0: إن شاء الله بإذن تعالى بسم الله الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى
4: بارك الله فيك
0: بارك الله معنا أخت صالحة
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: بنسأل عن بطاقة الدولار
0: نعم نفس السؤال
5: أنا من الأول ما درتهاش وأنا خاصة فهم تاع واحد يعبيه لك وتعطيه وما تعطيه منهم في البداية خفت من الحرام لكن توا على فات قالوا لنا لما تعبها انت بنفس الفلوس اللي كنتي بدون فلسه يعني تعبي البطاقه وتطلعها نفسها حرام ولا لا
0: ان شاء الله
5: فلوس ليا يعني
0: تسمع الاجابه ان شاء الله المسألة قلت إذن هذه الأرملة 900 دينار مؤجرة ب 1200 و1300 وكذا وعندها أربع صغار وعندها ثلاثة صغار، في رأيكم مستمعين الكرام كيف ستتصرف؟ كيف ستتصرف؟ يعني الأمر له شديد، يعني تسمع يعني من بعض النساء تقول لك لا أريد أن أنزل إلى الشارع، وتحتها خطوط، هذه معلش تحتها خطوط، امرأة يعني عفيفة تخاف الله سبحانه وتعالى، يعني متقية لربها يعني في نفسها وفي أبنائها، وتصل بها مرحلة تتسلف من هني وتتسلف من غادي وحتى لا تجد من يسلفها، ثم يعني تصل مرحلة ببعض يعني مرضى النفوس كما يقال لدرجة المساومة. هذا كلام نقوله سمعته مباشرة من بعض النساء، سمعته مباشرة من بعض النساء أنهن يعني تصل بها المرحلة، يقول لك يا شيخ يعني قاب قوسين أو أدنى معاش عندي طريق، ولكن يعني تجاهد نفسها، يعني الآن سام لا يشعر بهذا الأمر، إحنا نأكله ونشربه وساكنين في حياشنا ولا كذا، وحتى مأجرين وعندنا مثلا مكفي وكذا، رأوا في الناس يعني وتكلم عن الأرامل والمطلقات اللاتي لا يجدن الكفاية ما يعلن بها أنفسهن وأبنائهن، يعني مدرسة على رمضان على أحسب على مرض على كذا إلى آخره، وهي حيلتها 900 دينار. طبعا ولي الأمر هذا حط على جنب، نتكلم على عامة الناس، يعني هذا ولي الأمر يعني محاسب قولا واحدا ما فيش شكله، يعني حسابه عند الله سبحانه وتعالى، اللي مش واضعين القيمة التي يعيش بها المواطن عيشة كريمة، وخاصة تكلمنا كثيرا في مفاتن التضامن بالذات والضمان، تكلمنا عليه أنا، نتكلم خطابي إلى عامة المسلمين في كل منطقة، أهل الخير في كل منطقة، التفتوا إلى هؤلاء النسوة بينكم، التفتوا إلى هؤلاء النسوة بينكم، يعني المؤمن وأخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أهل الزكاة أيضا عليكم البحث في مثل هذه المسائل. أنا أقول في كلام يعني زي ما قلت، تقولك يا شيخ ما نبيش ننزل للشارع ونتعرض للمساومة، هذا كلام قلتكم سمعته بودي مش قول ديال زي ما يقولوا. فالتوجيه لمن؟ التوجيه لأهل الخير، الجهات الخيرية، صندوق الزكاة، أهل الخير في كل منطقة، زي ما قلت الناس الخيرة في كل منطقة، في ناس خيرة تقوم بالعمل الخيري وتنظر في أموال، يعني تنظر في إعانة الناس، ردوا بالكم من هؤلاء النسوة العفيفات التي يحسبهن الجاهل وأغنياء من التعفف، يعني ينبغي أن ننظر إليهن، ننظر إليهن بعين الرعاية وبعين الاهتمام وبعين الاحترام أيضا في نفس الوقت، يعني ينبغي أن ننظر إليهن ونرشد إليهن جهات الخير، يعني نعرف مرأة هذا وضح جهات الخير معروفة، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، والخير في بلادنا أهل الخير موجودين، الجهات الخيرية نتوجه إليهم ونرشد إليهن مثل هذه الحالات، رايفين مسيب الدواء مع قدر اتخذ الدواء. وطبعا المرأة لما هي أم لما تعزل أخذ الدواء هذا تأثير سلبي عليه على أبنائها، يعني كل يوم التالي كل يوم في الخلف يعني في المرض، كل يوم يعني رعاية الأبناء والقيام بشؤونهن إلى ممكن حتى يتوفاها الموت، وتبقى هذه مسؤولية المجتمع. ولي الأمر هذا حسابه بروحه زي ما قلت لكم عند الله سبحانه وتعالى، سيحاسبه على كل نفس تتنفس في الهواء في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين، كل واحد مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن حتى احنا عندنا واجب، حتى احنا كمسلمين عندنا واجب حتى لا نأثم أيضا، قد ندخل في الإثم، يعني المعلومة أن الإنسان بين يكون بين جماعة المسلمين ويلحق به الأذى وقد يصل إلى الموت، قد يلحق الإثم يعني جميع ما في هذه في المنطقة أو الجيران أو كذا، ينبغي نلتفت لهذه المسألة جيدا، وحتى يطرح الله البركة فينا وفي أهلنا جميعا. نعم على اتصال أبو محمد، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
6: الله أنا والله عندي سؤال، لكن هذا موجه لكم أنتم دار الإفتاء، معلش يكون صعب شوية. إحنا تو قلتوا الـ2000 دولار هذه فيها حرام وفاحشة، وهذه دولة الدولة. الضرائب مثل ما سمعت اسم الضرائب، تقول الضرائب اللي مستفيدة بها المواطن هي حرام، وهذه دولة الدولة. معلش، أين دار الإفتاء من الدولة؟ أين دار الإفتاء من الدولة؟ هل الدولة ماشية في جهة ودار الإفتاء في جهة ولا لا؟
0: إن شاء الله.
6: لا ينبغي أن دار الدولة تأخذ حاجات أو تفرض حاجات حرام، وإحنا عندنا دار إفتاء. علاش يعني سؤال هو صعب شوية؟
0: لا مش صعب، نجاوبك. نعاذر أخي أبو محمد، نجاوبك على ما أعلم إن شاء الله بإذن
6: الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عفوا.
0: لحظة بس. نعم أخي محمد. السلام عليكم أخي محمد.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا بك شيخنا.
0: الله فيك.
7: شيخ عندي استفسار بالله.
0: نعم.
7: أنا تاجر اكسسوارات موبايل، تمام؟
0: طيب.
7: وجبت ريسيفر من الصين، بعد لسه في شباب قالوا لي فيها لغط، ما يقولوا بيع حرام.
0: ريسيفر؟
7: لا ما عادش عرفت شنو ندير له. حولت على جنب وخليت
0: ريسيفر.
7: الريسيفر هذه الريسيفر بتاع التلفزيون.
0: نعم طيب.
7: ايوه. انا تو عشان
0: بيع فيهم، انت جاي تبيع فيهم يعني؟
7: ها؟
0: جايب ريسيفرات تبيع فيهم
7: جمله.
0: تمام، تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
7: والله ما نسمعك.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله اخي محمد. ان شاء الله. خذ صالح تفضلي.
8: قبل شوي عطيت سؤالي بتاع الدولار.
0: إيه؟
8: ما عنديش راد يعني بالليل الإجابة.
0: حاضر. بالنسبة لفتوى دار الإفتاء على التحريم بالألفين دولار، يعني لأن الله أعلم، الذي أذكره أن أحد المسببات يعني اللي هو الدور دون شركات الصرافة دورها يعني المجهول، ومن هذا أنه هو فيه عقد وتأخر القبض، يعني كأن منظومة فيها يعني قيمة الدولار، يعني مثلا دولار مثلا 6.5 أو كذا يعني، وانت دخلت على هذا الأمر، وهذا يعتبر فيه يعني كأنه يعني عقد وموافقة أو على شراء الدولار بهذه القيمة، والتقابض سيتم يوم يعني تم الموافقة وتمشي المصرف وتقبض تعطي الليبيات وتأخذ الدولار، أو يخصم منك عفوا من حسابك الدينار وتقبض الدولار. فالأولى الذي أذكره أن دار الإفتاء على الأقل خلت أول أشياء أنك تخلي السعر مش معروف، يتفق عليه يوم التقابض. يوم التقابض شوفوا نمشي للمصرف وشوف السعر قداش هذاك اليوم، عجبني قدمت، ما عجبنيش واخذت والله أعلم. فبالتالي هي الفتوى بالتحريم قاعدة لازالت سارية، وأعتقد أن فيه وراثة لدار الإفتاء للجهات المصرفية المركزية حتى تصح المعاملة والله أعلم. هذه مسألة. الأخ محمد بغازي. نعم
7: أيوة شيخ، أنا اللي تابع
0: رسيفرات.
7: بقى
0: تمام أخي محمد. أخي محمد، الرسيفرات هذه يعني حكمها زي حكم الأشياء الأخرى المباحة، زي زي الشاشات معاي ولا زي الشاشات؟
7: والله ما سمعتك شيخ.
0: قلت لك الحكم الرسيفر يعني العملية في استعماله، أنت مش مطالب أن كل واحد بيشريه أنك تشرط عليه أن يستعمل رسيفر. قد يستعمل في الحلال وقد يستعمل في الحرام، صح؟ ممكن يعني نحط عليه، ننزل به قنوات ثقافية فيها علوم نافعة، ما فيهاش عروض يعني مخلة بالشرع أو بالحياة، وممكن ننزل فيها يعني قنوات يعني دينية واستنفع بها أنا وأسرتي، وممكن ننزل فيه الأفلام اسمها المسلسلات والأغاني والكلام الفارغ زي الموس. موس ممكن تذبح به، وممكن تقص به الأشياء النافعة، ممكن تضرب به وتقتل به يعني معاي. فهذه أشياء يعني الله أعلم، الناس اللي يفتوا بالتحريم على أي أساس الله أعلم فأفتوا بهذا الأمر، فمثله مثل الأشياء الأخرى يعني زي العنب. الآن العنب، بيع العنب اللي بيشريه مني ممكن يستعمله وياكله كعنب او عصير حلال، وممكن يخمره معاه
7: يصبح حرام لما لا مثلا نعرف ان الفلان هذا بيخمر.
0: بالضبط بالضبط تعرف بيدير بخمر ما بيبيعه لاش يعني. لكن يعني ما كل واحد بيشتري شاشه تلفزيون ولا بيشتري ساتلايت ولا بيقول هي شنو بدك تعملها بالضبط ونشرط عليها وكذا. انا مش ملزم بهذا. زي انت تبيع قلت لك تبيع مثلا لماس السكين مثلا قد يستعمله في مرض لا قد يستعمله يقدر تبيع حد وشخص يعني انت. فالامر يعني فيه سعه ولا باس بذلك ان شاء الله تعالى.
7: بارك الله فيك.
0: بارك الله. اخ مختار السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تفضل اخي الكريم.
9: ايوه
0: اخي مختار تفضل.
9: ايوه ابنك الشيخ والله.
0: تفضل اخي معاك اخي مختار.
9: بارك الله فيك.
0: على الهواء مباشره. انا
9: يا شيخ عندي عندي عندي ولدي طبعا. ايوه عندي ولدي مطلق زوجته من سنتين فاتوا.
0: نعم
9: ايوه
0: به
9: عندي تسمع فيها شيء.
0: نسمع فيك. كم مطلق زوجته من سنتين فاتوا؟ ايه
9: مطلق زوجته من سنتين فاتوا.
0: ايه
9: وعندنا ولد يعني بناتنا وانا يعني كنتي هذه كنتها في التليفون.
0: عندكم ولد بناتكم؟ عفوا عفوا
9: في الولد ونجيب
0: عفوا بس
9: يوعد قدانا ايام وكذا. هل يصح اني نوعد نكلم فيها انا كنتي هذه؟
0: عفوا
9: ما يصحش.
0: لا السؤال ما عندكم ولد بناتكم يعني الو
9: السؤال يجوز ان نكلمها الكنتي هذه يجوز ان نكلمها في الهاتف مباشرة
0: بخصوص شنو بتكلمها يعني
9: نكلمها يعني
0: تردها تحاول تردها بتصلح
9: ونجيب فيه
0: تمام ان شاء الله ما فيش باس ان شاء الله ما فيش باس نرد عليك ان شاء الله باذن الله تعالى.
9: ايوه
0: ان شاء الله. طيب مع اتصال تمام. طيب لا اله الا الله. الكلام طبعا خشوا علينا الردود المباشره فنرجع نشوف وقفنا بالضبط. اظن اخر الكلام هو الاخ محمد صلى الله بخصوص الاخ هشام. نعم الاخ هشام قال احنا نشتغلوا انا مالي يشتغل انه الاخ هشام قال اني مالي في شركه من الشركات ونشروا في الدولار من السوق يعني من طريق الحواله وكذا. وبالتالي في بعض الأحيان يعني نشروا بالكلمة. هذا اللي فهمت منه يقول نحن نشروا بالكلمة يعني تصل بمكتب الصرافة وكذا نبو 20,000 نبو 30,000 دولار قد السعر اليوم سعر اليوم 9.5 وكذا وإلى آخره. مثلا يقولوا 9.5 ولا كذا يقولوا خلاص ما ناخذ منك مثلا 10,000 دولار مثلا 95,000 وكذا واتفقوا تاني يوم أو تالت يوم يحاولوا لهم القيمة بالليبي. هذا طبعا أخي الكريم لا يجوز شرعا لأن هذا عقد يعني تأخر فيه قبض أحد العوضين أو حتى العوضين اثنين هم كانت بتستلم الدولار. يعني لما البيع سؤالك أنت بالضبط قلت هل تعامل الدولار العملات معاملة الذهب؟ نعم أخي الكريم أخي هشام حكم الدولار والعملات كلها والذهب والفضة في التقابض لابد أن يتم التقابض حين الاتفاق هنا وقت العقد. وكلمة العقد ديما لما نتكلموا بعض الناس يفهموا فيها خطأ. لما في كلمة العقد هي اللي جابوا القبول نقصد بها. احنا اشترينا بعت وشريت بعت وشريت هذا هو المراد به العقد. يعني بعض الأحيان بتقول لا والله ما دام تم العقد وكلا ما فيش ورق بيناتنا في معاملة أخرى نتكلم. كلمة العقد دائما هي الإجاب والقبول بين الطرفين بين البائع والمشتري بين المؤجر وصاحب العقار بين كذا. يعني هذه كلمة اسمها بين كلمة العقد إجابة قبول. قالوا يا شركة مكتب صرافة عندك قداش دولار اليوم؟ والله الدولار اليوم قال لك ب 9.5 زي ما قلت خلاص نبي 10,000 دولار. يقول خلاص تم التليفون تسكروا زي ما يصير الآن بغرفات الواتساب. بيقول لك دولار في غرفات الواتساب مثلا توب 9.5 كذا. هذا كلها معاملات ربوية يمحق الله الربا ويربي الصدقات كلها ممحوقة البركة ممحوقة البركة، واللي توجعك أكثر زي ما يقولوا الموظفين اللي المال ليس لهم، يعني أنتم يعني تخدمون في الربا وليس لكم فيه شيء، يعني هذا من باع آخرته ودنيا غيره. معاي هذه بعض الناس، يعني يجب انتبهوا لها. الناس اللي يشتغلوا بالربا ما نشتغلش فيه المال، لأني ما عندي فيه شيء المال هذا، إما نشتغل بحلال وإما ما نشتغلش، ولو نسيب العمل ولو نسيب العمل ما يجوز ليش أن نخش في المال الحرام، قصدي وخاصة الربا، وخاصة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما عرفش هي سبحان الله، ما حتى الآية كلمة الحرب في حد ذاتها يعني تصيب الإنسان بالقشعريرة حقيقة، يعني كيف يعني كلمة قوية جدا محاربة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذه المسألة بالذات، زي ما قلت لك المكاتب اللي يشتغلوا بالربا، كيف تشتغل أنت بالربا بمال غيرك؟ يعني هو ما بيقول هو أشد، وأنت كذلك يعني معاه في الإثم الشديد وفي محاربة الله ورسوله. يعني ينبغي على الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. أنت يا أخي الكريم يا أخي هشام، يعني تبوا دولارات تشتروه من مكتب معين أو محل معين، تمشي أنت بسيارتك للمحل، تدخل المحل وفلوسك تحتك أو الحوالة المصرفية، تطبيقات الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أصبحت ميسرة الآن، وتقعمز أنت معها غديك، عندك تفويض من الشركة، عندك في الحساب ولا كذا، تمشي للمكتب الصرافة وتخش قداش دولار اليوم، بتسعة ونص بعشرة بثمانية ونص، خلاص حول لي في حسابي ولا أعطيني في يدي 10,000 دولار 20,000 دولار، حول لأني يا أما عندي الكاش والنقد نسلم لوقتي، يا أما نحول له من تطبيق من حسابي إلى حسابه ونطلع من دكان لا يبي مني ولا نبي منه. يعني ماشي نتعاقد معه بالتليفون وبعدين حتى نمشي خالصة نفس الوقت ولا بعد ساعة، لا يجوز. الاتفاق لحظة التي يتم فيها الاتفاق بالبيع والشر، وزي ما يقولوا يتم التقابض وقتي والتحويل وقتي. هذه تكون واضحة عندك أخي هشام ولجميع المستمعين. فيها اتصال. أخ مجدي السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
0: تفضل أخي الكريم.
10: شيخ، بالنسبة للمسألة الأخيرة اللي كنت شرح فيها، مثلا لو أنا عندي عن مكتب الصرافة هذا حساب وفيه مثلا نقوله 100,000 دينار ليبي، ونبي نشري دولار، مثلا كل ما نقوله نبي 1,000 دولار يقولي مثلا باع على 9.5 ولا خلاص يخصم هو من الفلوس اللي عنده، مثلا نقوله تعالى 500 ويحاول يخلي لي 3 دولار 1,000 وبعدين نجي نستلمهم. هل بالطريقة هذه جاية الصورة؟
0: تسمع لي الإجابة بإذن تعالى أخي مجدي. نعم طيب. الأخ عبد الله قال عندي صديق الفترة الماضية خنب فلوس من سيارة جار، وثم ندم على هذا الفعل، ندم على هذا الفعل ومشي لصاحب الفلوس وتأسف له وقال له سمحني رهواني، صار مني خطأ أنني مثلا خنبت فتحت تجارتك وخنبتها معي. الجار هنا يا شهدر بيه وصيح وشهدر بيه وفضحة بين الناس، يعني الحقيقة ما كان ينبغي الجاري أن يعفى على هذا الفعل. يعني الله سبحانه وتعالى قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين

هو ابتداء وابتداء يعني فإن الله يحب التوابين يحب المطهرين. أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى وطهرت نفسك من هذا المال بأن سلمته إلى صاحبه واعتذرت إليه، فكان الأولى به والأجدر به من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نحن ديما ننظر له في الدنيا بس، وجعوني 500 وما وجعنيش الحال أنني ممكن الفعل هذا والعفو والصفح أني أجد به درجات، لكن يوم غدوة نعرف قيمة الحسنات. اليوم ما نعرفوش قيمة الحسنات لعامة الناس. الناس الآن حسنات عندهم في الدنيا الفلوس المال المادة، للأسف هذا الواقع اللي عايشين في مجتمعنا. أما الحسنات وقيمة الحسنات يعني حسنة يوم القيامة، حسنة واحدة يا جماعة الخير راه دائما نحن في بعد عن تصور يوم القيامة. هل يتصور أبر الناس بوالديه، أبر الناس بوالديه مش مستعد يتنزلهم على الحسنة واحدة من ملايين حسنات؟ نفسي ذاك اليوم يعني أبر الناس بوالديه، أبر الناس الآن في الدنيا ممكن يعني بيع لي فوقه واللي تحته وكلمة أفلة وكذا إلى آخره، يوم القيامة نفسي أبوي ولا أمي مش هتنزل عليه حسنة واحدة. في ذاك اليوم يكرم المكرم من أكرم الناس في الدنيا، من يعني من جبروا بخواطر الناس في ذاك اليوم يرون هذا جزاء هذا العمل الذي فعله في الدنيا. يوم لا عمل ولكن حساب، يوم تقطف فيه الحسنات بما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. أستطيع أن أتكلم بالتفصيل هكذا، لكن ذاك اليوم يعني من يعني قبل عثرات الناس وتجاوز عنهم وصفح عنهم يعلم الله ما له من الجزاء في ذاك اليوم، سيحمد الله عندها. يعني 500 هذه أتمنها لو هو أعطاها له، لأنه هو ردها لصاحبه وقال له خذها ولا شيء عليك. لكن في ذاك اليوم، هذاك اليوم إحنا بصراحة يعني في غفلة عنه، يعني لا نحسب له حسابه. سواء أبدأ من يعني لا أعمم، أكيد الصالحين في بلادنا إلى يوم الدين إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن نتكلم على عموم الناس، تتكلم على الآخرة وتتكلم على يوم الحساب، يوم يعني تكون فيه الشمس مقدار ميل. الحين الآن حرارة مرت بينا المدة الماضية فترة الصيف، وكيف نتقلب وكيف نشتكي وهي بعيدة علينا الشمس على الأرض ملايين السنين، فبالك لما تكون يعني بعد عليك ميل. بس في ذاك اليوم يوم كل إنسان يكون في عرقه، منهم إلى كعبة رجليه، منهم إلى سرته، منهم إلى حقويه، ومنهم إلى فمه. في ذاك اليوم نتذكره وسنندم على هذه الأيام التي مرت علينا يعني بالسيئات دون الحسنات، أو لم نغترف من الحسنات بالقدر الذي ينجينا مع الله بكرمه وجوده وفضله. يعني هذه كلمة اللي قالت عثرات الناس المخطئة، الناس يعني اللي يخطئ ثم بعد ذلك يعني إذا أتى واعتذر لم يقبل اعتذاره ولم تقبل يعني توبته من فعله في حق الشخص الذي أساء إليه. حقيقة ينبغي على الناس أن يلتفتوا لمثل هذه المسائل. أنت هنا يعني أخي الكريم لما تقبل عثرة هذا الشخص وتقيل عثرته كما يقال، يعني أنت فتحت لباب التوبة وشجعت على التوبة. أنت بفعلك هذا يعني كأنك كنت عونا للشيطان على أخيك التائب. ليش؟ لأن بعض في النفوس يقول شندرت لي روحي، يعني ما كان كليتهم أنا ومشيتهم وخلاص طوى ربي توب علي، ولا هي ماذا مش مسمحني يعني نستمر في الغي في الضلال بتاعي. فعلى كل حال يعني توجيه، يعني كل إنسان يجيك يعتذر لك الأولى بك أخي. ربي قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. قصدي سبحان الله يعني جاءك شخص لعندك و أنت بكل قوتك وبكل يعني ما زي ما قلت يعني مصدر القوة، ومع ذلك تعفي. هذا حلم، هذا هو الحلم، وهذا هو الذي يقاس به معدن الرجال، مش تتشفى فيه وتشهدر به. يعني هذا ليس فعل، هذا فعل حقيقة، فعل يعني فعل السفهاء. وحتى لو قلت لك كلمة في حقه أنت محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، يعني مع أنه هو اللي كان مخطئ وذهب جاء واعتذر، لا يحق عليك أو يحق لك أن تصفه بما ليس فيه
أو تسبه وتسب أهله أو كذا، أنت مش مربي.

0: التربية والعطوبة على ربك نسمع فيه كلام بين الناس راح نسمع فيه هذا شرعا لا يجوز. فنتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل وكل لفظة وكل حرف تنبس به محاسب عليه. وفي بعض الأحيان نحن نوجه توجيه آخر مرات الإنسان إذا كان يعرف أن المسألة بترتب التوبة بترد الحقوق لأهلها يترتب عليها يعني مضرة أو مفسدة أكبر ممكن تبعت الفلوس أنت مع شخص أو تحطهم له في مكان يعني والله أعلم تحطهم له في مكان إذا كان عارف أن يترتب عليها زي مثل المسألة هذه يقود فيها خصام ويرفعوا للشرطة وكذا يروحها في موال آخر زي ما نقول إحنا هو يقدر تقدر في بعض الأحيان أن تحط له فلوس في سيارته تحطهم له في مكان في بيته يعني أو عن طريق شخص معين يقول له هذا واحد تبي منه فلوس لك أنت وجابهم لك وما يبيش مثلا يعرف بي حد أو كذا أو إلى آخره. يعني فيه طرق كثيرة حقيقة من أهل الخير يعني تعطي يقول لأعطيهم لفلان يبيهم مني وخلاص ما تقول لاش مني من هو الشخص. يعني فيه أكثر من طريقة تقدر تتعامل بها والله أعلم. مع اتصال أخ علي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
0: عليكم. أهلا وسهلا بك خالي.
1: ألو.
0: أهلا تفضلوا.
1: محمد قوي.
0: أهلا وسهلا بك أخي كريم.
1: والله أنا كنت أسمع في المول وخصوصا اليوم الآخر والله يا شيخ محمد لو كان في حد لو كان حتى 20% من المسلمين يذكروا فيها من الآخر تريد ظلم ولا تريد ضغط ولا تريد قتل ولا تريد. ألو.
0: أيوة خالي ترى صوت هرب علي الصوت.
1: قلت يا شيخ محمد كثير موضوع أنا موضوع آخر لو فينا حد يذكر فيه لا يجو ظلم وداره سبق المتغرب ولا وراء المشاكل اللي يتولد بين المسلمين.
0: نسأل الله أن يلطف بنا جميعا أخي الكريم خالي. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا.
1: نعم.
0: نسأل الله أن يلطف بنا.
1: يلطف الله بنا. أنا علي من صلاة
0: الصوت.
1: ألو.
0: أيوة الصوت يمشي ويجي بس عشان كويس بس.
1: نسأل الله أن يلطف بنا. إن شاء الله ربي ما هو ذكرنا الذكر الداخلة والله يسمع الله يعني.
0: إن شاء الله.
1: في نفسك الشديدة يا شيخ محمد.
0: إن شاء الله بإذن تعالى أخي علي بارك الله فيك.
1: جزاك الله خيرا.
0: وجزاك الله خيرا. وجزاك الله الكريم. طيب عندي الأخ أبو محمد قال ده الإفتاء قالت $2000 حرام وقلنا أن ده الإفتاء سبب التحريم يعود إلى أن العملية المالية اللي هي اشتملت على عقد مصارفة يعني دولار بدينار ويتأخر فيه قبض العوضين يعني لأن المواعدة المبكرة التي يتم فيها اتفاق على سعر الصرف عند تعد بمثابة العقد الشرعي. وإذا زي ما قلت كنت متكلم على أخ هشام يعني لحظة الاتفاق على السعر يتم الاتفاق التقابض في الأموال الربوية في الأموال الربوية وقال والضرائب قلت حرام بين الدولة الليبية والحكومة من دار الإفتاء هل أنتم في وادي هم في وادي إيه. والحقيقة يعني الآن أخي أبو محمد اللي يقول سوق الدولار وراء مصر في مركزي راه وهذا يتعامل فيه بالربا الصريح تعامل فيه بالربا الصريح. عندك مثال بسيط بس يعني الدولة ما تندريش على هذا الأمر ما تعلمش بهذا الأمر يعني كم تكلم دار الإفتاء في مسائل تخص المجتمع وتخص الحلال والحرام ولا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي مع الناس يعني استجابة في معظم الأمور نقول في معظم الأمور يعني في معظم الأمور ما فيش استجابة وهذه ملاحظ يعني أنت لو أخي الكريم أبو محمد لو تتابع في دار الإفتاء والبرامج بتاعها وشوف المشايخ عشان يتكلموا على مسائل يتكلموا عليها لكن هيات هيات يعني دار الإفتاء تحضر وتغيب يوم فيها مصلحة دار الإفتاء وكويسة ويسمعوا كلامها ويوم ما فيهاش مصلحة أو فيها يعني كلام ما يعجبهم مش ما يدوروش هذا هذا مشاهد وملاحظ يعني نتكلم عن ما شهدنا إلا بما علمنا. هل كل ما نتكلم عن دار الإفتاء من توجيه على مسائل صحيحة هل نتكلم عليه العلاج الأورام تكلموا عليه السيطرة عليه على العطاء العام تكلموا عليه مسائل كثيرة تكلموا عليها هل في استجابة انظر شوف انت الآن علاج الأورام الآن الناس يعني فلست يعني حتى الغني يفلس حتى الغني يفلس لما تجيني جرعة يقول يا لو من يا شيخ والله ندوروا في زكاة جرعة يبي 10 جرعات في الجرعة الواحدة بثمانية وثمانية ألف جنيه وتكلمنا على المسألة هذه وين في ده تكلم قلت بإمكان الدولة الليبية تدير منظومة لمرضى الأورام وكل واحد شو الدواء بتاعه وشو الجرعة توجيه باسمه ما هيش وعر لما الدولة بتخدم قصدي لكن هيهات وقلت ان الناس يتصلوا ويمشي لصيدلية بياخذ منهم علاج غرام ما يعطيش فاتورة باسمه ليش؟ لان ما هيش شرعية. قصدي وين الدولة من هذا الكلام؟ هم تكلموا فيه يقولنا هذه مثل الأورام والكلى الأمراض المزمنة تقدر أنت تدير زي ما دير منظومة بتاع الأغراض الشخصية، زي منظومة بتاع الرقم الوطني، تدير منظومة اسم المريض ورقمه الوطني وجرعة عشان هي الوصف المستشفى وصفها له وقداش جرعة وتاريخ استلامها ويجي يستلم هو في شخصه. ما أعتقدش أن هذه وعرة زي ما مدين من 2000 دولار هذا زي مدين كذا، ما هيش وعرة. لكن هيهات احنا علينا التوجيه وعلينا النصح لولي الأمر حتى تبرأ ذمتنا مع الله سبحانه وتعالى. حين دار الأفتاء دي ما نقول لا تملك قوة تنفيذية، لا تملك سلطة تنفيذية، تملك التوجيه وإقامة الحجة على الشخص المناصح يعني بس. صلى الله نهدينا وإياهم إلى خير القول والعمل. الأخ مختار قال ولدي مطلق زوجته من سنتين فاتوا وعقبوا يعني عنده ولد ابنه فيرفع فيه لأمه وكان هل يجوز نتكلمها؟ يتكلمها عادي، أنت محرم لها أصلا، أنت محرم لها ويمكنك الاتصال بها فيه والكلام معها فيما هو ضروري وما يعني ما تحتاج إليها. يا فلان راه بنجيب لك الولد الساعة كذا عشان يبي مستحق الولد حاجات نجيبهم لك كذا، فيش بأس راه يعني لا شيء عليك، لأن العقد على المرأة عقد الرجل على المرأة يعني تصير محرم على فروعه وعلى أصوله، تصير محرم على فروعه وعلى أصوله. وبالنسبة زي ما قلت لك يعني هي الكلام معها لا بأس في ذلك فيما هو فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فيما لا فيه مخالفة شرعية. الأخ مجدي قال يعقب على اتصال الأخ هشام لما قال أني بالعكس أني عندي شركة الصرافة عندي فيهم عندي حساب عندهم 100,000 جنيه ولا مليون كويس، نتصل بهم قلهم بالله يا أخي أعطوني كم الدولار اليوم؟ قالوا ب9.5 قلهم خلاص أعطوني 10,000 دولار زي ما قلت 95,000 مثلا ويقعدوا الفلوس عندهم ونجي ناخذهم أني منهم. نفس الإشكالية يا أخي الكريم، تأخر القبض يعني تأخر القبض في أحد العوضين معاي، وهذه المسألة قلت لابد أن يتم اللحظة اللي يتم فيها اتفاق يتم فيها شنو القبض، يعني نبعد شخص زي ما قلت نبعد شخص أو حتى حد من السوق غادي عندي صاحب معرفة غاديك صديق كذا قول له برا يا فلان المكتب الفلاني، ولما تكون توصل عندهم كلمني هو داخل المكتب، ألو السلام عليكم يا فلان ترى حولوا لي بالله مثلا نبي 10,000-5,000 دولار سلموهم لفلان أنا عندكم، يسلموه لفلان معايو وفي نفس اللحظة يعني يخصموا من القيمة منك أنت، ما فيهاش بس زائز يعني. وإذا كان فيه تحويل الآن في نفس الوقت يتم التحويل في نفس الوقت يتحول كذا، كان فيها أظن كان مصرفي بمركز يأكي الله أعلم يتاح التحويل من حساب الدولار إلى دولار، حولوا لي في حسابي الآن 1,000 دولار وخصموا 1,000 دينار التقابض اتفاق نفس اللحظة يتم فيها الاتفاق يتم فيها التقابض، لكن أنا نعطيهم عندي حساب عندهم حساب ولا فلوس سواء ما تفرقش يعني ولا فلوس، يقول ما خلاص حولوا لي حساب 10,000 دولار يحولوهم من حساب الليبيات والدولار قاعد عندهم ما درناش فايدة. أخي كريم إذا هي القاعدة شنو؟ الاتفاق لحظة الاتفاق لحظة التقابض بين العملتين والله أعلم. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فما تكلمت به إن كان صوابا فهو من الله وحده فله الحمد وله الشكر، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، فأستغفر الله لي ولكم. وفي نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر إلى الفريق الفني المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة فجزاهم الله عنا وعن عامة المسلمين كل خير، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
2: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت عندك دور جايك ما تندري عليه، ما زال أيام ولا ما زال شهور، واللي مات أنت باش لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة، الرحم القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة، مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقولوا لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام، ممنوع أيام العزال لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم، كيف كان يضحك، كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
1: نعم،
2: ومدايرة فردة مهني وفردة مهني الحداء متاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها، لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرحها مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض، لا، المسلم يكون في اعتدال، ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
1: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
2: الزوج شنو علاقته؟ مسكين عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية. لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
1: نعم،
2: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت، ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش، علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور، في الوضوء ما يعرفش يتوضأ، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قالوا نصلي خلف البر والفاجر، كانوا يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك، ما تبدأش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح، غسل صحيح، قراءة طيبة، خلاص.
1: نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
3: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق، كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له الشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم، لا العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ كريم هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لأن يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت مجموعة من الأسئلة على صفحة البرنامج، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سائل يقول: دار الإفتاء الأعزاء، أفتوني، تدينت من أخ زوجتي مبلغا وقدره 34,500 ريال سعودي منذ سنة 2016. كان سعر صرف الريال آنذاك 100 ليرة سورية. السائل هذا سوري، قال: طبعا أنا قبضت المبلغ بالليرة السورية بما يعادل 2.25 مليون ليرة سورية. الآن يطالبني بالدين لكن يريد المبلغ بالريالات السعودية. اليوم سعر صرف الريال 3300 ليرة، يعني ما يقارب 110 مليون ليرة سورية، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا وأجركم على الله. نقول للأخ السائل: الذي استقر في الذمة ما هو؟ هل استقر في الذمة الريال السعودي أو الليرة السورية؟ عندما استدنت من أخ زوجتك، عندما استدنت منه، هل أعطاك الليرة السورية أو أعطاك الريال السعودي؟ إذا كان دفع إليك الريال السعودي ثم قمت بصرفه أو وكلته في الصرف نيابة عنك، قلت لأعطيني كذا ليرة كذا ريال سعودي وصرفه لي ليرة، أو هو أعطاك الريال السعودي رأسا، فهنا يجب الذي استقر في ذمتك هو الريال السعودي. والذي نشأ بعد ذلك، إما أنك صرفت الريال السعودي بنفسك أو أنك وكلته في الصرف عنك نيابة عنك، هذا بحث آخر. لكن الذي استقر في الذمة وأصبحت مطالبا بسداده وصار دينا عليك هو الريال السعودي. فيعني ارتفع سعر صرفه أو انخفض لا علاقة للدين بذلك، وإنما المستقر في الذمة هو الريال السعودي. لكن إذا كان يعني من البداية طلبت منه ليرة سورية وهو أخرج ريالات سعودية وصرفها ليرة سورية وأعطاك الليرة السورية لأنك استدنت منه ليرة سورية، فنقول الذي استقر في الذمة هو الليرة السورية، ويجب عليك أداء الليرة السورية التي استدنتها دون زيادة أو نقصان، ارتفع سعر صرفها أو انخفض. لكن الظاهر من السؤال أنك استدنت الريال السعودي، وبالتالي يجب عليك إما أن ترد الريال السعودي لأنه هو الأصل وهو المستقر في الذمة، أو لكما أن تتفقا حين الأداء، حين السداد، تتفقان حين السداد على إعطاء الليرة السورية التي يعني بسعر الصرف الذي تتفقان عليه في ذلك المجلس. لأن احنا ما نقدروش نقوله من البداية يعطي ريال سعودي ثم يطالب بسداده بالليرة السورية، عند ذاك يكون صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا لا يجوز. لكن يعني إذا كان لم تتفقا على شيء لكن عند السداد قلت له شن رأيك نعطيك قيمة صرفة بالليرة السورية وقيمة الصرف كذا وكذا، وقال لك حاضر، قالوا العلماء يجوز لك أن تؤديه بالليرة السورية لأن ما في الذمة يعد حالا، قالوا لأن اللي استقر في الذمة هو الريال السعودي، وقاعد أنت مستقر في ذمتك ريال سعودي، لكن في مجلس السداد اتفقت ما على صرفه بالليرة السورية، قالوا العلماء اللي في الذمة اللي هو الريال السعودي نقدره كأنه موجود في مجلس الصرف وكأنه حصلت المصارفة في المجلس، وبالتالي يجوز له أن يؤديك المال بالليرة، الدين بالليرة السورية. لكن إذا اتفقتما سابقا لا، معناه هذا صرف مؤخر، يعني عند الصرف عند السلف تسلفت منه ريال سعودي وقلت له رب نعطيه لك بالليرة السورية، معناها صرفت وما قبضتش إلى زمن آخر، وبالتالي هذا يوقع في الربا. ناخذ اتصال. الأخ عمر من طرابلس، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي دار الإفتاء وفي الإذاعة المباركة.
0: وإياكم إن شاء الله يا أخ عمر.
1: الشيخ عبد الرحمن، أنا شفت اليوم بيان صادر عن الهيئة الشرعية المركزية. ولخصه أن الشبهات اللي أثرتها دار الإفتاء بخصوص وجود شبهات ربا في المصارفة على الدولار، يقول ان هي انتهت او انتهت وانهم عدوا. فما رايكم يا شيخنا؟
0: ان شاء الله
1: فتوى دار الافتاء التزمنا بها، ومش هنخدم عليها الا ما نسمع شيء من دار الافتاء ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. تسمع الاخ يونس من مصراته. اخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله النصر والعزه والثبات لاخوتنا في غزه، وان شاء الله بارك الله في علمانا.
0: اللهم امين.
2: الله يبارك الله فيك بخذ المشوار، نبغي منك توجيه على الاعتصام اللي صار. الله في دكاتره بارك الله فيهم يعني حاولوا يواظبوا، وصرات متعلم العمليات وعارف الناس يعلم الله بحاله، بينما المصحات تخدم وناس يعني دكاتره يعني وصرت على الدولة وكذا، وانت تعلم مني ولقيني ما شاء الله وفيدي نصر الحق. أتمنى منك كلمة والله، الناس المخلصة تشتكي الحقيقة الزكاة الوصيل، ولو أنه مخلة هو زي العمليات لتراك متالي قاعدة تالي بدينا مشكلية كبيرة يعني الناس يعني. أتمنىك منك وجه ولو حتى الإخلاص يعني اللي صار لوجه الله يعني في الظروف هذه يعني.
0: بارك الله فيك إن شاء الله.
2: مشكور إن شاء الله.
0: الأخ أبو غمجة من قصر بن غشير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن، حياكم الله وجدد الترحيب بكم.
0: بارك الله فيك.
3: لدي سؤالان. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم صلاة الفذ خلف الصف؟ يعني شخص دخل إلى المسجد لكنه وجد الصف ممتلئ، فقد صلى في أسفل الصف يعني لوحده، يعني السؤال هنا متى تبطل صلاته؟
0: واضح إن شاء الله.
3: السؤال الثاني، ما حكم إنزال المرأة الميتة إلى قبرها؟ هل يا دكتور يشترط أن يكون إنزال المرأة إلى قبرها يعني ليس من محارمها؟ نعم، هذه فقط الأسئلة.
0: واضح إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. من معنا؟ الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من مصراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك من جميع مشايخ دار الإفتاء النبوية، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم جميعا في طاعته، ويفرج علينا في نبي وعلى جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك.
4: يا شيخ لو سمحت، بالله نصيحة لأولياء الأمور والأزواج اللي يتركوا في بناتهم يخرجوا في قمصان قصيرة وبروائح متعطرة، يعتقدوا أن الحجاب في الرأس بس، ما يعتقدوش ان الحجاب لازم لا يصف ولا يشف. وهذه يا شيخ والله صبحت حاجه نادره يعني، للاسف الشديد صبحت حاجه نادره لما تشوف مرأة او فتاه لابسه لباس الشرع الصحيح.
0: واضح ان شاء الله. نريد
4: نصيحه لاولياء الامور. بارك الله فيك.
0: ام محمد من طرابلس.
5: ايوه السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: شيخ معلش انا طالبة منك، عندي سؤالين ونبدي فيهم فتوى.
0: تفضلي. السؤال الأول.
5: السؤال الأول، إنني صار خلاف بينه وبين زوجي، فأثناء الخلاف قال لي أنت باليوم تحرمي عليا، فنبي فتوى. فهي
0: عندها طلاق قبل.
5: نعم
0: عندها طلاق سابق.
5: مطلقة قبل. قالها لي مرتين. وأنا حامل.
0: قبلها شن قال لك؟
5: مرة صار خلاف بيني وبين زوجي ف عطي علي يمين طلاق مرتين وأنا حامل في ذاك الوقت، فقالوا لي ما يجوز يعتبر طلقة واحدة ورجعت. ودور صار خلاف بينه وبينه، مش قال لي أنت من اليوم تحرمي علي.
0: واضح إن شاء الله تسمعني
5: إجابة. عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني أنه بعد صار الخلاف عندي هنا نسكن يعني في عمارة حوش العيلة لطة، يعني لو قلت لي حوش العيلة فأنت طالب بالثلاثة، فنبي فتوى في الموضوع هذا.
0: قديش ليكم متزوجين؟
5: 10 سنوات.
0: وهيك ديما هو بالطلاقات من البداية ولا توه هذا؟
5: يعني مرة هيك يعصب هيك قصدي تطلع منا يعني مرتين هما.
0: هو يسمع فيه معاك ولا مش معاك؟
5: لا ما يسمعش فيه.
0: الله إن شاء الله تسمع الإجابة
5: إن شاء الله.
0: هذا سؤال أيضا، شخص يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار، يقول مع كثرة الفتاوى لم نتبين هل هي حلال الآن أو حرام. هي حرام لأنها مشتملة على عدة مخالفات شرعية، منها الصرف المؤخر الذي هو ربا، ومنها أكل أموال الناس بالباطل الذي تأخذه شركات الصرافة التي لا تقدم أي عمل، العملية كلها تحصل بواسطة المنظومة التي أعدها المركزي، والتحويلات تحصل بواسطة المصرف اللي فيه حسابك أنت وحساب شركة الصرافة، وبالتالي المركزي يستحق الصرف لأنه صاحب الدولار، والمصرف يستحق العمولة لأنه من يقوم بتحويل أموال. شركات الصرافة لا تصنع شيئا، وبالتالي هذا من أكل مال بالباطل. وأيضا هناك مخالفة أخرى، وهي أن المصرف المركزي يطلب ضمانا من شركات الصرافة وهي وكيلة عنه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا لا يتصور التعدي والتفريط لأن شركات الصرافة لا تفعل شيئا في المبلغ، لا تستطيع أن تأخذ منه ولا أن تعطي شركات الصرافة، وبالتالي لا يستقيم هذا المعنى. ثم إن الوكيل يأخذ أجرته ممن وكله، كان فرضنا أن يقوم بعمل مفروض يأخذ الأجرة من المركزي لا من المواطن، وبالتالي هي باقية على فتوى دار الإفتاء بتحريمها، ولا عبرة بمن يذكر بأن المعاملة حلال، لأن ليس يعني لم أرى أو لم أطلع على الأقل على من رد فتوى دار الإفتاء بوجه معتبر، إما أنه بوجه مجمل مثل ما حصل في بيان الهيئة الذي ذكره الأخ، هي جائزة ويحصل فيها التقابض، هذا كلام عام وعائم يعني لا يستفاد منه شيء، وإنما البيان الذي ينبغي أن يقول لدار الإفتاء هذا غير صحيح، ما ذكرتموه من الصرف المؤخر غير صحيح لأن ما فيش سعر صرف متفق عليه في السابق. احنا بعدين نمشي نرجع المنظومة ونشبحه، هل اللي قالاته دار الإفتاء صحيح وإن فيه سعر يتفقوا عليه لما تجيب تحجز وتختار شركة الصرافة تختار سعر ولا لا؟ إذا كان فيه سعر معناه كلام دار الإفتاء صحيح، إذا كان ما فيش سعر تختار شركة الصرافة فقط معناه دار الإفتاء خاطئ في الحالة هذه. إذا كان قالوا لا ما فيش مبلغ يحجز ممكن، إذا كان قالوا لا شركة الصرافة تقدم في عمل وهو 1 2 3 وهو واقع، هنا بالفعل هذا يكون ردا على فتوى دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا تأنف أن ترجع عن الفتوى وبكل رحابة صدر، ومدى بها أن المعاملة حلال وأن الناس يأخذوا، وأول واحدين إحنا حناخذوا لو كانت حلال، لكن لأننا نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نريد أن نلج أبواب الربا، فلذلك نحن امتنعنا من أخذ هذه المعاملة التي تدر ربحا علينا إحنا مدى بينا. وقد يعني راسلنا المركزي مرارا قبل أن نخرج الفتوى للعلن دار الإفتاء، كانوا يقولوا للناس تريتوا ما تاخذوش، ما يبوش يقولهم حرام على الهيئة اللي تريتوا ما تاخذوش، وكانت فيه مراسلات بين الدار والمركزي تحاول الدار أن تخلي المعاملة شرعية وأن تطلع للناس بفتوى بالجواز بدلا من التحريم. تأنت الدار وصبرت كثيرا، لكن للأسف المركزي لا يريد أن يعدل، وآخر ما يهمهم هو السلامة الشرعية، اللي يهمهم هو السلامة الاقتصادية وحفظ الدولار وما أملاه عليهم الغرب من قصة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهذا اهتماماتهم. أما الاهتمامات الشرعية للأسف تأتي متأخرة أو لا تأتي، هذا هو الواقع. يعني لما وصلت الدار إلى قناعة بأنه لن يتم التعديل خرجت بفتوى إلى العلن بتحريم هذه المعاملة. يعني دار الإفتاء قامت بدراسة هذا الأمر، مجلس البحوث درس هذه المسألة مجتمعا وتداولها مرارا وركز على الثغرات وأرسل للمركز يعني كيف يتم إصلاح هذه الثغرات. إن مفروض يديروا 1، 2، 3، لكن للأسف زي ما ذكرنا قاعدة المعاملة على ما هي عليه. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله.
6: نعم
0: تفضل.
6: قالني نبي نقول،
0: تفضل يا أخ عبد الله.
6: نبي نقول شن فتوى الراجل اللي يبقى بارد؟
0: أعطونا سؤال تاني بالله، إحنا مش هذا أيضا سؤال أخ من مصر يقول أنا مواطن من جنوب مصر نتبع في الفقه المالكي ولدي أمر هام أطلب فيه فتواكم أفادكم الله. أنا حلفت على زوجتي وكان الحلف بالله أن لا تخرج لأمر ما وخالفت كلامي وخرجت، أمرتها بالذهاب إلى بيت أهلها، ما فتواكم أفادكم الله؟ وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حفظه الله ونفع به. الله يحييك يا أخي الكريم ويحيي إخواننا في مصر والأمة الإسلامية عموما. بالنسبة للحلف يا أخي الكريم، أنت حلفت بالله والحلف بالله أمره هين، لم تحلف بالطلاق. فإذا حلفت لزوجتك بالله تعالى ألا تخرج ثم لم يعني تفي بيمينك، الزوجة ما برتش بيمينك ويعني جعلتك تحنث في اليمين وخرجت، هذا أمر سهل وهو أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لأنك حنت في اليمين واليمين هو في المستقبل. قلت لها والله ما تمشي لي المكان الفلان ولكنها ذهبت، وبالتالي وقع عليك الحنث ووجب عليك الكفارة، وجبت عليك الكفارة. الكفارة هي كما ذكر الله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعم 10 مساكين وجبتين تصنع لهم طعاما غداء وعشاء أو غدا وغدا يوم تاني أو عشاء وعشاء وجبتين، أو أن تكسوهم يعني قميص وإزار، يعني لباس من فوق سروال وسورية، إحنا نقول لباس قميص وسروال تلبسهم كسوة 10. وحتى الصغير لو أعطيت الصغير تعطيه طعام الكبار أو تكسوه كسوة الكبار، ما تعطيش نصيب الصغير لأن بعدين تنقص قيمة الكفار. وإذا أردت أن تعطي قيمة ذلك فلك ذلك. إحنا الآن في ليبيا 5 دينار قيمة كفارة اليمين، تسأل مشايخ مصر غادي كم القيمة عندكم بالدينار بالجنيه المصري وتخرجها على المساكين 10، كل واحد تعطيه جزءا منها، هذه كفارة اليمين. لأن أنت ما تقولهاش بري لأهلك لأنك لم تحلف بالطلاق لا كناية ولا صريحا، لا قلت لها هي طالق ولا قلت لها معش تلزميني ولا امشي لي بيت أهلك ولا، فأنت ما درتش كناية الطلاق ولا صريح الطلاق، وإنما حلفت بالله، والحلف بالله إذا حنثت فيه تحتاج إلى الكفارة فقط. إذا كان لم يجد يعني ما يطعم به وكان فقيرا خلاص سقطت عنه، كان ما عنداش يعني ما يطعم به الكفارة خلاص معش لا يجب عليه شيء. هذا أيضا سؤال يقول بنسأل، والدي متوفى قبل جدي، جدي متوفى سنة 2000 ووالدي توفي في سنة 99، هل يحق لنا الميراث ولكم جزيل الشكر؟ الميراث لا يكون إلا لمن كان حيا وقت موت المورث، يعني لما توفى جدكم اللي حي في تلك اللحظة ولو مات بعد بلحظة يرث، وإذا مات يرثه ورثته. أما والدكم توفى قبل جدة فلا يرث، قبل الوالدة قبل جدكم أنتم فلا يرث منه. لكن قالوا إلا إذا كان يعني الجد بعد ما توفى أبوكم قال راهو صغار يعني هاضم نبي نغرسهم في مكان بوهم، نبي نعطيهم حصة بوهم، هذا التغريس اللي هو الوصية تجوز لأنها ليست لوارث، هذه الوصية لأبناء الإبن مش ورث أبناء الإبن أو بنات الإبن، فله أن يوصي لهم بنصيب أبيهم ويكون حقا لهم من باب الوصية مش من باب الميراث. لكن إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يعطوهم من الميراث، إلا يستحب أنهم يطيبوا لهم خاطرهم، ما فيش بأس، يستحب أن يعطوهم شيء. يعني أعمامكم لما يجوا يجتمعوا بيقسموا الميراث يستحب استحبابا، وهذا من حسن العشرة ومن صلة الرحم، أن يعطوكم شيئا من المال، لكنه ليس حقا واجبا ما دام متوفي قبل، إلا إذا أوصى له زي ما ذكرنا. هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز أن أضع المرفقين على الأرض لما نطول في السجود؟ لا يا أخي الكريم، يكره باتفاق الفقهاء، يكره أن يضع الرجل هكذا، وكثير من الناس يضع هكذا لما يسجد، يضع اليدين والذراعين والمرفقين على الأرض، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه، هذا السنة وهذا هو الذي ينبغي. وأيضا في حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يقول شك حشاكم يعني زي الكلب يبدأ لما يعني يجلس ويبسط يديه، لأن الصلاة نهي فيها عن هيئات كثيرة تشبه هيئات البهائم أكرمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن انبساط كانبساط الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهكذا السجود الذي ينبغي فيه أن يضع الإنسان كفيه وأن يرفع ذراعيه ومرفقيه وأن يجافي بهما عن جنبيه، يعني يفتح هكي بقدر الإمكان حتى يرى بياض إبطيه، يبالغ في هذا الرجل. طبعا المرأة لأن حالها مبني على الستر فتضم يديها، لكن الرجل يفتح يديه إذا لم يكن في جماعة، ميصحش هو في جماعة ويأذي اللي جنبه ويرفع يجافي بهذه المبالغة، لا، يرفع ويرفع يديه ويرفع يديه ومرفقيه ويضع الكفين. بعض الناس حتى يضع في يديه هكي، وهذا لا ينبغي. السنة أن يضع الكفين هكذا والأصابع تكون مقبوضة مش مبسوطة وباتجاه القبلة، ما تديرهمش هكي ولا هكي، تديرهم باتجاه القبلة مضمومتين رؤوس الأصابع باتجاه القبلة وهكذا، وترفع الذراعين والمرفقين. ابن عاشر يقول: والبطن من فخذ رجال يبعدون، ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. يعني لما بيسجد ما يضمش نفسه بحيث أن البطن تبدأ في الفخذ يمتد شوية، مش مبالغة في الامتداد، فيه اللي قريب يرقد يعني يقدم هلبة، لا، لكن وسط بين ذلك، يعني يجلس لا يجعل يسجد، لا يجعل البطن في الفخذين وإنما يبعدها، وكذلك لا يضع المرفقين في الركبة يتك عليهم في إطالة السجود، ولا يضع يديه. حتى أنت الآن عندك إطالة السجود مندوبة، وعندك يعني وضع افتراش اليدين هكذا مكروه، والإنسان لا ينشغل بالمستحب بفعل المكروه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت لا ما تديرناش إطالة السجود، المهم أن لا تلتبس بمكروه. الأخ فوزي من طرابلس.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: سيدنا الشيخ، هل الطلاق يحدث عن طريق التليفون؟ بالتليفون يقول عني الطلاق، هل يحصل هذا؟
0: واضح إن شاء الله
7: تسمع إجابة. وطبعا أنا بعض غضب يعني
0: هي.
7: بعض غضب
0: هي.
7: عن طريق التليفون يكلم زوجته يقول أنت صادق،
0: وهو واعي، هو واعي بنفسه، يعرف روحه، هو غضبان لكن واعي، يعرف شو قال،
7: هو واعي عن طريق غضب وعن طريق التليفون، وخلافهم بسيط جدا لا يعتبر يعني.
0: واضح ان شاء الله يا اخ فوزي، تسمع الاجابه. هذا سائل او سائله يقول: امراه زوجها توفي يوم 29 محرم، امتى تكون نهايه العده لو سمحتوا؟ 29 محرم هو آخر يوم في محرم، لأن محرم جاء ناقص، محرم جاء ناقص، فنجو احنا نقوله بما أن شهر محرم 29، فاليوم اللي توفى فيه شنقولنا احنا أكثر من مرة ما يحسبش، هذا شهر محرم، شهر محرم 29 يوم مش 30، 29 يوم، وبالتالي هو توفي يوم 29، معش بنحسبه شهر محرم، بنحسبه 4 شهور و10 أيام، بناخده صفر كامل، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، هذوم 4 شهور، ونبو 10 أيام من جمادى الآخرة، نمشوا لشهر جمادى الآخرة، بهي ونجو لليوم العاشر زي ما ذكرنا، هذا شهر جمادى الآخرة، هذا شهر جمادى الآخرة، وهذا يوم 10 يوافق يوم الجمعة، يوافق بالإفرنجي 20 نوفمبر 2011، هذه تنتهي عدتها يوم 2011 زي ما قلنا اللي هو شني يوم الجمعة، يوافق 10 من جمادى الآخرة. هذا سائل أيضا يقول نحتاج إلى نصيحة بخصوص بعض المصحات التي تطرد المرضى إن لم يدفعوا المال وقد يؤدي طردهم إلى الموت. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، وذكرنا أن الطبيب لديه قسم على المهنة، حلف يعني على إنقاذ الأرواح، وهو وإن لم يحلف على ذلك، فإذا كان قادرا على إنقاذ المريض ثم فرط وترك فإنه شرعا يعد قاتلا ويدفع الدية. قالوا علماءنا في قاعدة الترك فعل، قاعدة يعبر فيها الفقهاء، يعبر عليها الفقهاء بالترك فعل، قالوا من كان يستطيع إنقاذ الغريق لكنه تركه حتى يغرق، قالوا هذا يعد قاتلا ويضمن ديته، بل هو ما قتلاش ما غرقاش، قالوا لا، لأنه كان قادرا على الإنقاذ، فلما ترك الإنقاذ وهو قادر عليه ترتبت عليه الدية وعد قاتلا. قالوا من كان معه خيط يعني يخاط به الجرح، وفي شخص قدامه يعني عند مصاب بجائفة يعني فتحة كبيرة وينزف منه الدم، وطلب منه الخيط وامتنع حتى مات ذلك الشخص، قالوا هذا أيضا قاتل ويضمن الدية. نفس الشيء الطبيب الذي هو قادر على إنقاذ المريض ثم يمتنع عن إنقاذه بسبب المال، هذا يعد قاتلا ويضمن الدية، هذا بالنسبة للشرع. بالنسبة لمهنة الطب التي أقسم فيها على حماية الأرواح، هذا ينبغي أن تفصله نقابة الأطباء، معاش تخليه يخدم، هذا شخص ليس أمينا، هذا ليس وفيا للمهنة ولا يعني عبرة لديه بأرواح الناس التي تذهب. تقول لي والله ما حتى أنا ما نبيش نخدم بلاش، هذه مصحة، إيه من حقك، لكن لا يعني تجعل المال هو كل شيء حتى تفرط في الأرواح لأجل المال، لا هذا غير صحيح. تدخل المريض بعض المصحات يعني يحدون عليها، الله لا يلجئنا لها، الله يرزقنا العافية وما يفكنا من هالمصحات هذه كلها. يعني بعض الناس يحدثوننا يقولوا لم تخش المصحة في حالة حرجة، يقول لك ادفع 5000 ولا 10000 تحت الحساب قبل ما تخش، كما هذا خليه في السرير، باي الشخص مريض وحالته حرجة، مفروض سبحان الله أنت تمشي منكم لتونس ما يعني تفتح ملف وتحط جواز ويدخلوه قبل ما يكلموك على المال، بعدين بعد ما ينقضوه يقولك راه ممكن حتى يقولك ما تطلعاش لنجيب الفلوس. بقى تقول لي شن الحل؟ الحل نقولك لما يجيك المريض الحرج تدخل مباشرة وتقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك من إنقاذ الأرواح أول شيء، بعدين احسب له فاتورته، إذا كان مليا موسرا أعطيه، يعني يقول له راه المبلغ كذا وكذا وخلصه، إذا كان هو معسرا كان هو معسر، يجب على الدولة بيت المال اللي ينفق في الأموال في الرقص والغنى والدول الفاضية، يجب عليه أن ينفق هذه الأموال على حماية أرواح الناس. وزارة الصحة كم مليارات تهدر وتسرق، وما زلنا اللي توجع بطنه يمشي يولع ويمشي لتونس، ما زال مرضى الأورام والله بعضهم يعني يبكي دما لأن ما عنداش ثمن الجرعة، هو يخلص في 900 ولا 1000 دينار والجرعة حقه 15 و20 و25 ألف، واللي تباع للأسف هذه اللي جايبتها الدولة ويبيعوا فيها ببزنس وبعدين يعني تنباع في الخارج للأسف. يعني هل يعقل أن الدولة تصرف الأموال في الغناء والحفلات والافتتاحات وفي السفارات وفي الرحلات الخاصة بطيارات خاصة يدفعوا فيها الشيء الفلاني وفي شراء الدمم، وبل حتى في القربات في الحج يعني هل يعقل أن نصرف إحنا الأموال في الحج وعندنا مرضى يموتوا؟ هذا يعني لا يستقيم شرعا ولا عقلا. إذا كان عندنا ملاءة مالية والدولة ما شاء الله موفية بحاجات الناس ومسدة ديونها، واللي عندهم يعني تعيين عندهم إفراجات وفلوسهم، واللي عندهم ديون وعلاوات يبوها من الدولة خالصين فيها، بعدين الدولة بتحجج الناس بتزوج الشباب، هذا كله ما شاء الله من أعمال البر ويؤجرون عليه. لكن إن أن يترك الإنفاق في الأولى ثم يلجأ إلى الإنفاق في المباح أو في القربات التي هي ليست واجبة يعني مضيقة، واجب موسع، بل هو واجب بحسب الاستطاعة، الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، أو ينفق في المباحات العامة أو في السفه والحرام، هذا لا ينبغي. فالأطباء يعني شن الواجب عليه ابتداء؟ يجب عليه أن ينقذ الأرواح، يدخل المريض للعملية ويقوم بما يحتاجه، ثم بعد ذلك يطلبون الأموال إما من الشخص نفسه وإما من الدولة. تقاعست الدولة ولم تدفع، أهل الخير من الناس يعني اللي عندهم أموال ومن الله عز وجل عليهم، رأوا هذا أجر عظيم جدا جدا جدا، رأوا الصدقة تقي مصارع السوء، يعني حتى لما تجي موتك تجي كويسة وهينة ولينة وخفيفة، ما تجيش مصرع سوء والعياذ بالله. الناس غرقى في الحساب يوم القيامة في العرق، والمتصدق يجلس في ظل صدقته في ذلك اليوم في الحر. فالناس لابد أن تتحرك وتهب لمثل هذه الأمور وتساعد الناس المحتاجة. ولكن الأطباء هل يعقل أن يقولوا ما عندناش سرير للزوه، ولا يقولوا له ما عندكش فلوس برا؟ هذا رأوا لا ينبغي، رأوا هذا شرعا يعد قاتلا ويضمن الدية. لأن زي ما ذكرنا علماءنا شين يقولوا؟ يقولوا الترك فعل، يعني أنت لما تركت الإنقاذ تعد كأنك فعلت القتل، كأنك أنت القاتل، تقولش أنا لا ما درت لشيء، أنا هو مريض بروحة، هذا ما ينبغيش. وكذلك يعني أدعو مهنة أو نقابة الأطباء اللي عندهم مهنة الطب أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحثوا الأطباء عليها، وأن يتابعوا الأمور بدقة، خاصة في المصحات الخاصة يتابعوا بدقة، والمصحات العامة المستشفيات تلقى التوكات مقعمزين يهدرزوا ولا يلعبوا في الكارتة، ويقول لك ما فيش طبيب، ما في حد، تمشي المستشفى الطبي على طول أو عرضة ما تلقاش حتى من يستقبلك في بعض الحالات، هذا ما ينبغيش. لازم يبي رقابة، رقابة يعني ذاتية من المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ورقابة مهنية من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة يتبعوا الأطباء شن يديروا. وأنا لما نقول الأطباء ما نعنيش الأطباء فقط، الأطباء وخبراء التخدير والممرض، كل من هو ضروري في عملية الإنقاذ كلهم هؤلاء مطالبون شرع. حتى صاحب المصحة لا ينبغي أن يغلبه الجشع ويقولهم لا أنا ما يعني ما تخلوش. هم للأسف يعني حتى الفواتير عارفين ما نعرفوش القيم متاعها، فعادي جدا يديروا لك اللي تحتاجه واللي ما تحتاجهاش، واللي بزوجني يديروه بخمسين عادي، ما تعرفش انت مش غذائية تبدأ ضابط الأسعار فيحطوا لك اللي هناك. كان قعد لك دين في حالة ولا حالتين ونويتها لوجه الله تعالى شم فيها، قالوا واحد من

وإن لم يسترنا نحن ملأ بالذنوب من يعني الرأس إلى الأصابع الرجلين. الله يعفو عنا ويغفرنا ويسترنا جميعا. فهذا الشخص كان مذنبا خطاء، قالوا لم يعمل خيرا قط، ولكن يعني لما يشوف هالمحتاج هذا يقولهم تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه، ما عادش تلحقوه في الدين خلاص سامحوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. شوفوا يعني الأمر راه باب خير يغفل عنه كثير من الناس، اللي أعطاهم ربي الأموال امشوا المصحات شوفوا الناس اللي ما عندهاش باش تدفع خلصوا عليها. أصحاب المصحات كان حالة ولا اثنين شفتوها حرجة تبرعوا بها لوجه الله تعالى، الطبيب يقول ما نبيش حصتي في العملية، الممرض والمخدر يقول ما نبيش حتى هو الخبير التخدير، كذلك صاحب المصحة مرة حالة واثنين وثلاثة يديرهم لوجه الله. أراوها الله عز وجل يطرح البركة في المال، المال مش بالكثرة، المال بالبركة. لما الله عز وجل يطرح البركة في المال يعني يقضي به بالقليل منه ما لا يقضى بالكثير. الأخ عمر من طرابلس قال فيه بيان صادر من الهيئة المركزية الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، قال الآن انتهت فيه إلى جواز المعاملة، وقال إن عدلوا النقاط هذه. الحقيقة يا أخ عمر لم يحصل تعديل، والمعاملة كما هي، ودار الإفتاء ما زالت على فتواها، ما زالت على فتواها، وما زالت الملاحظة التي ذكرتها دار الإفتاء ما زالت قائمة، الرد عليها لم يتم بوجه صحيح. اللي كتبوا واطلعنا عليهم يعني المكتوب كله يعني مجرد تنظير فقط، يعني ما فيش واحد قال يا دار الإفتاء هو غلط يحصل كذا وكذا، واللي قال كلامه غير صحيح. كيف تو احنا لما نجو المنظومة ونجو نخش الحجز، ولما بتختار شركات الصرافة تلقى كل واحدة مدايرة سعر، ما لنا علاش اخترت شركة الصرافة الفلانية وما اخترتش الفلانية، لأن هذه سعرها أقل، وبالتالي لما أنت تتفق على السعر في هذا الزمن معناها أنت عقدت في هذا الزمن، هذه المواعدة في قوة العقد. وبعدين يحصل بعد زمن أنك تمشي للمصرف بعد ساعة ساعتين يوم الله أعلم، لما تجيك الرسالة تمشي للفرع ويتم تقابض الدولار والدينار في ذلك الوقت. احنا قلنا لهم يا سيدي من التصحيح الذي يجعل صح تقعد فيها مخالفات شرعية لكن معاش تبدأ ربا، يعني ما تذكرش السعر، خلي شركات الصرافة اللي بتوكلها فلوس بالحرام بالسيف علينا وبتاخذ من مالنا قسرا عقود إذعان احنا ما نبوش، تاخذ منا بالسيف 0.5% يا سيدي خلاها، لكن ما تديرش سعر الصرف بحيث أننا نختار شركة كذا شركة سين شركة صاد نختارها، وبعدين لما نمشي للمصرف يقولوا لي راو سعر الصرف الآن كذا وكذا، نقولهم خلاص مبارك. هنا نعتبر عقدت قدام الشباك المصرف وقبضت قدام شباك المصرف، وتكون المعاملة صحيحة من حيث الربا أو مش صحيحة من نواحي أخرى، لكن أقل شيء إحنا نعرفه أن الربا راه شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا أدناها أقل أبوابها أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كيف يطيب لمسلم سواء كان محاسب ولا مفتي ولا اللي هو، كيف يطيب له أن يرضى بأن يقع الناس في الربا؟ يا سيدي مش يقع الناس، شبهة الوقوع في الربا، شبهة الوقوع في الربا مفروض واحد ترتعد منها فرائصه. شنو هو التعديل المطلوب منكم؟ مش كبير، راهو مجرد واحد الفني اللي دالكم منظومة يخش على المنظومة ويلغي سعر الصرف فقط. قالوا والله احنا مش حنعرف ملاءة الزبون، ما احنا مرات الزبون يطلع عنده أقل من المرجو، لا دير سقف عالي، انت ديما تقدر في سعر الصرف يا مركزي من 13 إلى 13.300 و400 باش يقدر يصرف المواطن للفين، دير 14 انت بالزاي، قولهم ما فيش واحد يخش في المعاملة ما تقبلاش المنظومة إلا ما يكون عنده 14,000 زايدات، يعني ما اتفقتوا على شيء، بحيث أنه تضمن أنه يغطي سعر صرف 2000 دولار، ولما يخش هو وبيحجز وبيأخذ شركة الصرافة يعني ما تدير لاش سعر، ولما يمشي للفرع خلاص يتفق على سعر عند ذلك الوقت ونكون سلمنا من الربا. إحنا المأمول منهم أكبر من ذلك، المأمول أن تلغى شركات الصرافة.

مطلقا يلغوها الآن، مش وقتها في العقد، لأنها تأكل مالا بالباطل وما تدير في شيء، يحولها منا نسلم من قصة السعر ومنا نسلم من يعني قصة الأكل المال بالباطل. لكن في النهاية أكل المال بالباطل ليس كالربا. البيان اللي ورد من الهيئة الشرعية يعني لم يجب على تساؤلات دار الإفتاء بوجه صحيح، يقولوا لا لا الوعد مش ملزم، ويجيبوا في النصوص المجامع اللي ذكرتها أصلا دار الإفتاء ابتداء. بالله عليكم من رئيس الهيئة الشرعية المركزي؟ رئيسها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، هو رئيس الهيئة الشرعية المركزية. رئيس الهيئة الشرعية المركزية هو عضو في مجلس بحوث دار الإفتاء، وهو من أفتى بتحريم هذه المعاملة مع مجلس البحوث بدار الإفتاء. هو الشيخ حمزة يعني كان حاضرا للاجتماع وأفتى بحرمة هذه المعاملة. من الهيئة المركزية اللي أفتى بالحلال؟ اكتبوا لنا أسماء، من الذي أفتى بحلية هذه المعاملة من الهيئة الشرعية المركزية؟ قولوا لنا فلان قال هيك وفلان قال هيك. وأما الفتوى المجملة هيك وخلاص، والله هي جائزة وهو تقابض وما فيش وعد ملزم وشركات الصرافة تخدم، كلام هذا مجمل مش صحيح الكلام هيك وخلاص. شو المكتوب وعندهم هي شركة الصرافة؟ شو العمل اللي تقوم به؟ تتحقق من الرقم الوطني ومن الهوية متاعها، وإنه مخداش قبل، وإنه عنده فلوس. هذا قصدي يعني علمين تمشوا فيه الكلام هذا. هو اللي يتحقق من هذا هو المنظومة في حد ذاتها آليا تتحقق منه، ما يحتاج لحد وراه. المنظومة هي لو أنت سجلت مرة تانية وأنت واخد ترفضك، المنظومة لو سجلت وأنت ما عندكش الفين بعدين مش هتسمح لك باختيار شركة صرافة إلا ما تبدأ عندك فلوس في حسابك. فهذا كله يتحقق منه آليا، ما فيش شركة صرافة تقوم به. واللي عنده حد في المصرف يسأله يقول لما تشبحوا في المنظومة هل عندكم شركات صرافة تقوم بعمل؟ تو يقولكم ما تدير في شيء شركات الصرافة. شركات الصرافة هم تجار الدولار في العشية وفي الصبح شركات الصرافة. هذا هو الواقع اللي ما يبي حد يتكلم فيه للأسف. فدار الإفتاء يعني سواء سئلت من جهة عامة أو من الأفراد رأوا لا مصلحة لها في تحريم أي معاملة دار الإفتاء. دار الإفتاء ماذا بيها كل حلال. لما مشينا للحوم ماذا بينا كانت حلال والناس تأكل اللحوم، لكن هذا الواقع لن نغش الناس ولن نزور الشرع. اللي بيرضى علينا يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش، هذا احنا نحن نريد ورضا الله سبحانه وتعالى. اللي شفناها ان اللحوم هذه ميتة وحرام قلنا اللحوم هذه حرام، ما عندناش مصلحة لا في كونها حرام ولا في كونها حلال. المصلحة الوحيدة هي بيان الحق والشرع والحكم للناس، هذا هي المصلحة. الآن في كل ما تطرح مسألة على دار الإفتاء في المعاملات المالية لا تكتفي دار الإفتاء بتقول المعاملة حرام بس. دار الإفتاء يعني تقول لك راو كانك تبي المعاملة حلال صلح كذا وكذا، عندك بديل واحد اثنين ثلاثة. دائما دائما هذا من محاسن الفتوى أن تذكر البدائل الشرعية الحلال، ودار الإفتاء ملتزمة بهذا في فتواها. جهة من مصرف من أفراد من جهات تقول لك راو هذه المعاملة حرام لأن فيها كذا وكذا وكذا، كانت بها حلال راو تصلح كذا وكذا ودير كذا وكذا، نعطوك بدائل. أنت المركزي قبل ما تطرح المعاملة هذه ليش ما درتش ورشة عمل ناديت فيها دار الإفتاء وناديت فيها الهيئة المركزية وناديت فيها أساتذة الجامعات وناديت فيها الخبراء الاقتصاديين يجتمعوا هذم كلهم ويتفقوا على صيغة تكون شرعية ومجدية اقتصاديا وسهلة تقنيا آليا سهل، يتفقوا مع بعضهم وطلعها للناس. علاش تغم فينا غمان كل مرة طلعنا معاملة نقعد نجرف جرتها؟ طلعنا المضاربة المطلقة في الأول قالوا الربح 6%، بعدين قالوا لا نقصده على رأس المال. بها علاش تخدم انت في شني المضاربة؟ شن التاجر في شني؟ فهمنا هل فيه تجارة حقيقية؟ هل التاجر في الحرام ولا في الحلال؟ في البورصة ولا وين؟ علاش تعتيم هذا والتخفي وعدم ذكر البيانات؟ هذا إشارة استفهام راهو، هذا إشارة استفهام. كيف بتبي المفتي يتحملها أمام الله ويقول لك حلال برا خش؟ مديرين الوديعة حتى هي الودائع المطلقة، حط كذا ألف وما تسحباش 6 شهور ولا سنة، وبعدين ليك الحق في صرف الدولار بالمبلغ كله مش 2000 بس. يعني هل سألتم عن الصيغة الشرعية أو عن الحكم الشرعي لهذه الصيغة اللي ذكرتها؟ هل طلبتم صيغة شرعية ممكنة التطبيق؟ راه دار الإفتاء لن تبخل عن هذه الاستشارة، تعطيكم مشورة في هذا الأمر وما تأخذش منكم لا قرش ولا اثنين. راه
الآن الفتاوى تجي لدار الإفتاء عقود ومعاملات تجاوب فيها وما تأخذ من واحد لا قرش ولا اثنين دار الإفتاء، وإنما دار الإفتاء تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليها من البيان. لما تجيني تكتب لك دار الإفتاء مذكرة توضيحية لحرمة المعاملة وتبين لك فيها النقاط، ما فيش داعي للعناد والجدل، امشي صلح، حول السعر وخلاص، تتم المعاملة، تتم الإشكال الربوي، تبي تتمها بالإشكال بكل وتنجو أمام الله من جميع التبعات، نحي شركة الصرافة وينحل الموضوع زي ما كانت قبل، كنا نوكل المصرف اللي فيه الحساب متاعنا يمشي يصرف لك من المركزي صرفا ناجزا، ويحط لك الدولار في حسابك والدينار في حساب المركزي يأخذ منك في نفس الوقت. وبعدين كان جبته كاش خلوه يسحب زي ما يسحب الدينار الليبي، وكان قلت حولناه في البطاقة أو تبوه في حوالة، هذا بحث آخر، المهم أن القبضة الحكمية حصل، لكن الآن العقد في وقت والقبض في وقت آخر هذا لا ينبغي. وذكرنا أن الشيخ حمزة وهو رئيس الهيئة هو مع مجلس البحوث بدار الإفتاء، وقد أفتى أيضا بتحريم المعاملة، قولوا لنا من الأسماء اللي أباحت هذه المعاملة واللي تكتب باسم الهيئة. الأخ يونس من مصراتة قال توجيه للدكاترة الاعتصام اللي مديرينه فيه اللي يخدم، قال حقيقة، وقال نبو كلمة للناس، الحقيقة الأطباء مظلومون، الأطباء فئة مظلومة، مرتبات متدنية جدا جدا جدا، وهذا الذي يلجئ الأطباء إلى العمل في الخاص، وإلا الطبيب إذا كان مرتبة كويس وكافيه ويعني في ظل هذا الغلاء ما يحتاج حتى أنه يخلي وقته كله ماشي صباح وعشية وليل في المصحات باش يطلع قوت صغارة. هذا الحقيقة ما فهمتش أنا، الطبيب يقرأ 7 سنوات ويكابد ويجاهد، بعدين مرات ما يحصلش تعيين أصلا، ومرات يحصل تعيين بمرتب متدني جدا ليخدم في كتيبة يخلص أكثر منه. هذا والله حرب للتعليم وحرب للصحة، ما ينبغيش من الحكومة الأمر هذا. احنا ذكرنا العدل في المرتبات مرارا، والأطباء من الطبقة التي تحتاج إلى مرتبات عالية. بتقولي والله فيه اللي ما يخدمش، أنا نتكلم على اللي يخدموا، أنا نتكلم على الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في أرواح الناس ويخدموا، فهذا من حقهم إن شني يعتصموا وإن يعني يطالبوا بزيادة رواتبهم، لكن بغير الإضرار بالناس. احنا القاعدة الشرعية عندنا شن تقول؟ الضرر لا يزال بالضرر. الأطباء وقع عليكم ضرر على العين والرأس وإحنا معاكم، لكن لا تزل هذا الضرر بضرر على المواطن، تسكر لي المستشفيات وتروح كيفك، ما يصحش. من بيعالج المرضى وحالات الطارئة؟ أنت دير اعتصام قدام وزارة الصحة برا، سكرها حتى تسكير بالتراب برا قدام رئاسة الوزراء قاع مزغادي، لكن ما تخليش المستشفيات فاضية بحيث أن ما يكون فيها حد، ولا تمتنع عن علاج الناس، يجي واحد مريض محتاج وانت تقعمس في الواحد المكتب تقول لا اعتصام ما نعالج، هذا رغم ما ينبغيش شرعا، حرام. يعني لكم أن تطالبوا بحقوقكم المشروعة لكن دون الإضرار بالناس، وهذا نقوله للمعلمين أيضا. المعلم حتى هو له أن يعتصم، وحتى هو مرتب شوي قدام زيادة المرتبات وقدام غلاء المعيشة يطلب، لكن ما يضرش بالطلبة، ما يضرش بأبنائنا وأبناءه هو. هذه رسالة تعليم، ما يسكرش مدارس ويقولوا مروحوا من بيشنقري، لا، يدير أي آليات أخرى يضغط بها على الحكومة دون الإضرار بالناس، زي ما ذكر برا قدام وزارة التعليم سكرها، معش خليهم يفتحوا. يعني أنتم الأطباء آسف المعلمين عندكم أيام معلومة، ديروا توكات، اللي مع أيامه ما عنداش في المدرسة يمشي يعتصم قدام الوزارة يسكرها ولا رئاسة الوزراء لين يعطوه حقه، ماشي الحال. لكن يجي يسكر المدرسة على الصغار اللي يقروا، الضرر لا يزال بالضرر في الشرع، حرام عليكم. الأخ أبو غمجة من مصراتة من قصر بن غشير آسف قال صلاة الفد خلف الصف، قال جي الفد لقى الصف ممتلئ، وجد الصف ممتلئا وصلى، هل تبطل صلاته أو متى تبطل صلاته؟ قال أول حاجة خلي نقوله أن الفقهاء اتفقوا على أن الشخص الذي جاء ووجد الصف ممتلئا أن له أن يصلي خلف الصف ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لم يجد فرجة في الصف وبالتالي فعل ما يجب عليه ويصلي، ما فيش باس. باهي إذا كانت هناك فرجة في الصف لكنه لم يجلس في الصف وصلى خلف الصف، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف، ما تبطلش صلاته.
باهي تبطل عند الحنابلة، قالوا إذا كان فيه فرجة تبطل صلاة تراويح، إذا كان ما فيش لا، إذا كان فيه فرجة تبطل صلاة. شن دليل الحنابلة؟ الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا الجمهور يعني قالوا هذا للكراهة وليس للتحريم. ليش؟ قالوا لأن أبا بكرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، دخل إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في آخر المسجد ثم ذهب يدب راكعا إلى الصف، وهو راكع قاعد يمشي ليوصل للصف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا؟ فقال لا، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على الجماعة لكن لا تعد لمثل هذا الفعل مرة أخرى، ما تعودش هيك مرة ثانية، تعالى بشوي، اللي تدرك صليه واللي فاتك اقضي، ما تستعجلش. لكنه لم يأمره بالإعادة مع أنه ركع خلف الصف وحصل ركعة خلف الصف، وبالتالي الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، لكن لا ينبغي أن يفعلها إذا كانت هناك فرجة، أما إذا لم يكن هناك فرجة فله أن يفعل ذلك. السؤال الثاني يقول إنزال الميت أو المرأة الميتة إلى القبر هل ينزلها شخص ليس من محارمها؟ نعم، إذا كان فيه من محارمها أولى، إذا كان ما فيش من محارمها ينزلها حتى من غير محارمها. النبي صلى الله عليه وسلم شن اللي نبه عليه؟ قال لما بينزلوا الميت القبر قال من منكم لم يقارف الليلة، من اللي ما جمعش عيلته الليلة الماضية، هذا هو اللي ينزل إلى القبر، أما اللي حصل بينه وبين زوجته شيء ما ينزلش إلى القبر، هذا اللي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينبه على المحرم وغير المحرم، لكن لا شك أن المحرم أولى. عبد الله بارك الله فيك على دعائك لمشايخ الدار والمسلمين، وننصح أولياء الأمور الزوج والابن والأخ والأب ما يخلوش بناتهم سلعة مكياج ولبس قصير وكذا، هذا راهو لا ينبغي، راهو هذه يعني حيتنزل سمعتها وسمعة بوها وأهلها قدام الناس. رأوا صحيح يلعبوا بهم الشباب في الشارع، لكن لما يجي يتزوج ما يتزوجهاش، يتزوج المستورة واللي سمعتها كويسة وسمعة أهلها كويسة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كل ما يحصل من سفور ومكياج وتعطر الزوج والأب والابن والأخ مسؤول عنه يوم القيامة، لأنه لم يرعى الرعية كما ينبغي. معليش، هل ما فيش حتى شوي دقيقتين؟ باي نأسف للأخت أم محمد، توجه إلى دار الإفتار والأمر خطير، الطلاق الآن حسب ما فهمت ما عادش تحلي لزوجك فلازم تمشي. كذلك الأخ فوزي، الطلاق عبر الهاتف واقع، والغضب يقع به الطلاق إذا كان الإنسان واعيا بما يقول. زيدوا أسألوا في 14-13 أو في تطبيق دار الإفتاء. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والرخاء، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول: الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين عن الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح، خلاص بيبني على ما ترجح عليه. لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة. هل صلى وحدة ولا اثنين، يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتري هذا الأمر، الشك كل يوم يجي في كل، مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال، مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب، يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال: فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب، يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقولوا له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
2: السؤال الثالث للأخت أم أنس، وهو نفسه هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر، يقول دعاء الاستفتاح. هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
0: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من القسم الأول، وقد عنون له المؤلف رحمه الله بقوله في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. ومراده بما تضمنته من فضيلته ما تشعر به من فضله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. حدثنا أبو عمران موسى بن أبي تليد الفقيه،
0: هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 517 للهجرة، وقد وصفه بالفقيه، وهو إلى جانب ذلك ذو باع في الأدب والعلوم الإسلامية الأخرى.
1: حدثنا أبو عمر الحافظ،
0: هو يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر النمري الحافظ أو حافظ المغرب المشهور المتوفى عام 463 للهجرة.
1: حدثنا سعيد بن نصر،
0: سعيد بن نصر هو الإمام المحدث المتقن الورع المعروف بالعلم والعلم المتوفى عام 395 للهجرة.
1: حدثنا قاسم بن أصبغ،
0: قاسم بن أصبغ هو أبو محمد القرطبي المتوفى عام 340 للهجرة، وأصبغ على وزن أفعل ممنوع من الصرف، ابن أصبغ. نعم.
1: حدثنا محمد بن وضاح،
0: محمد بن وضاح هو أبو عبد الله مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن ابن معاوية الداخل، ارتحل إلى العراق ومصر والشام، وقيل في وصفه بأنه جمع فأوعى، وهو المتوفى عام 287 للهجرة. وصاحب الأندلس عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام الملقب بالداخل والملقب بصقر قريش، وتلقيبه بصقر قريش وبالداخل إنما هو من أبي جعفر المنصور العباسي، وذلك أنه حينما قامت الدولة العباسية عام 132 للهجرة وسقطت الدولة الأموية، أعمل العباسيون السلاح في رقاب الأمويين، فأرسل عبد الرحمن ابن معاوية إلى أهل الأندلس يستنشدهم النصرة والتأييد لمجيئه إليهم وإقامة الدولة الأموية في ربوع الأندلس، وكانت في يد أمراء، وما زالت المراسلات تجري بينه وبينهم حتى وصلهم ودخلوا به الأندلس، وتغلب على يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس وتولى الإمارة، ثم أعلن الخلافة من بعده أحد أولاده.
1: نعم. حدثنا يحيى،
0: يحيى هو أبو محمد يحيى ابن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى المتوفى عام 234، أحد رواة الموطأ، وعنه أخذ المشارقة ورووا موطأ الإمام مالك، وكان الإمام مالك يسميه عاقل الأندلس، وذلك أنه حينما غادر الأندلس إلى المدينة ليتتلمذ على إمام دار الهجرة جلس له في الروضة الشريفة يتابع دروسه، وفي ذات مرة سمع الطلبة من ينادي بقدوم الفيل إلى المدينة، والعرب لا تعرف الفيل لأنه ليس من بيئتها، فهب الطلبة إلى خارج المسجد يبحثون عن الفيل ليروه، وظل محمد أبو محمد يحيى بن يحيى الليتي مكانه لم يغادر حلقة الدرس، فقال له الإمام: لما لا تخرج وتشاهد الفيل كغيرك من الطلبة؟ قال: ما جئت من الأندلس لأشاهد الفيل، وإنما جئت لأشاهد الإمام مالك. وكبر عنده بهذا القول وسماه العقل وعاقل الأندلس. ومن صرامته في الحق أنه كان يولي القضاة ولا يتولى هو أمر القضاء، وقد تكلمنا في درس سابق عن ذلك. واستفتاه أمير الأندلس في عهده في كفارة يوم من أيام رمضان وقع له انتهاك لحرمة الشهر فيه، فأفتاه بصيام شهرين متتابعين، فقال له بعض أهل العلم: لما لا تفته بالتخيير بين أن يطعم 60 مسكينا أو 60 مسكينا، أو أن يعتق رقبة، أو يصوم الشهرين المتتابعين؟ قال: لو أفتيته بالتخيير لا عاد وانتهك حرمة كل يوم من أيام رمضان، وإنما شدد عليه بصيام شهرين متتابعين لانتهاك حرمة ذاك اليوم. نعم.
1: حدثنا مالك،
0: هو إمام دار الهجرة رحمه الله.
1: عن ابن شهاب،
0: هو ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك.
1: عن محمد بن جبير بن مطعم،
0: محمد بن جبير بن مطعم أبو سعيد القرشي، المتوفى عام 100 من الهجرة بالمدينة، وأبوه جبير بن مطعم صحابي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 نفر بمكة من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. وقد هداه الله إلى الإسلام، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وتوفي عام 57 أو 58 أو 59 على اختلاف الروايات. وجبير بن مطعم الصحابي الجليل الذي ابنه محمد يروي هذا الحديث التالي: أبوه مطعم بن عدي، أحد رجالات قريش، عمل عملاً عظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم حين آدته تقيف وعاد ليدخل مكة، فحجز عنها فأجاره مطعم بن عدي ودخل مكة، وقد عرف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف، فقال عنه يوم بدر بعد أن أسر المسلمون 70 من قريش، قال: لو كان المطعم بن عدي حياً وسألني إياهم لأعطيتهم له. فهذا المطعم بن عدي أسلم ابنه جبير بن مطعم، وابنه وحفيده محمد ابن جبير بن مطعم بن عدي في سند هذا الحديث الذي يرويه عن أبيه جبير بن مطعم. نعم.
1: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد.
0: النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربه بهذا الاسم الذي أطلقه عليه جده حينما سمع بميلاده، وقد تكرر بضع مرات في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال أيضا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك. فهو اسم لم تعرفه العرب إلا في قليل منهم، كما سيأتي بيانه عند القاضي عياض رحمه الله. وهو صيغة اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد، فالفعل حمد المتألف من الحاء والميم المشددة المضاعفة، فهي ميمان والدال، حمد والمضارع يحمد، كما تقول كبر يكبر، حمد يحمد. فمحمد من يكون فاعلا للحمد، ومحمد من يكون مفعولا له، اسم مفعول يكثر حمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال اسمه هذا يكثر حمده من عند الناس. نعم.
1: وأنا أحمد.
0: وأحمد الذي وردت بشارة نبي الله عيسى عليه السلام به في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو على وزن أفعل، وهي صيغة تأتي على وزن الفعل المبدوء بهمزة المتكلم، كما تقول أشرب وأكتب، فأنا أحمد، أي أحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كثير الحمد لربه جل وعلا، فمثل ما هو كثير الحمد من الناس والثناء عليه، هو أيضا كثير الحمد لربه، فهو دلالة على فاعل الحمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر.
0: الماحي الذي يمحو به الكفر. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاتما للرسل، والعالم كان يتخبط في جهالات الشرك وضلالاته، فكانت الدولة الرومية والدولة المجوسية إلى غير ذلك من الدول في أطراف الدنيا، فبعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، فغير ما كانت عليه العرب من الجاهلية والكفر إلى الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى والإسلام له. فالله قد محى به الكفر، وفي سنين معدودة هي مدة بعثته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، لأنه بعث على رأس 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام، وتوفي وعمره 63 سنة. ففي خلال 23 سنة نزل عليه القرآن مفرقاً، فكان يأمر بكتابته في مواضع كل آيات من السورة التي هي منها، وعلم الناس وقاد حركة الجهاد في بلاد العرب حتى طهر الله بلاد العرب من الكفر. ثم اتسعت الفتوحات من بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، فالله محى بنبيه الكفر لا شك في ذلك. نعم.
1: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي.
0: الحاشر من حشر، اسم فاعل من حشر يحشر، فهو حاشر. والحشر هو الجمع للحساب يوم القيامة، فهناك البعث من القبور وهناك الحشر والجمع ثم الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه الحاشر يدل على أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده حتى تقوم الساعة. نعم.
1: وأنا العاقب.
0: العاقب الذي يعقب إخوانه من النبيين والمرسلين، وهي تأكيد بهذا المعنى لكلمة الحاشر، فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وقد روى الإمام مالك وقد روى القاضي عياض هذا عن طريق الإمام مالك في الموطأ، والحديث رواه أيضا البخاري، ورقمه في صحيحه 35,532، رقم الحديث في صحيح الإمام البخاري 35,532. ونتساءل هنا، لما ترك القاضي عياض رواية هذا الحديث عن صحيح الإمام البخاري، وهو عادة يروي بعض أحاديث الشفاء من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، وإنما رواه من الموطأ؟ قال شراح الشفاء لأن سند هذا الحديث إلى الإمام مالك في الموطأ 6 رجال، وسنده في صحيح البخاري إلى الإمام مالك 8 رجال. فأراد القاضي عياض رحمه الله أن يكون حديثه مسندا إلى الإمام مالك بأعلى إسناد.

0: عقل يبين.
1: وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد، فمن خصائصه تعالى له أن ضمن أسماءه ثناء ثناءه فطوى أثناء ذكره عظيم شكره.
2: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الثناء عليه وعظيم شكره لربه، كما تبين في شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد يدل على أنه محمود من طرف الناس، وهو اسمه أحمد أي أنه كثير الحمد لربه، فهذان الاسمان يدلان على عظيم فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمنان الثناء والشكر، ثناء الناس عليه وثناء هو على ربه سبحانه وتعالى. نعم.
1: فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد وأكثر الناس حمداً، فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاماً محموداً كما وعده يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره، وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، هو أن الله جل اسمه حما أن يسمى بهما أحد.
2: الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، فلم يعرف في الأمم السابقة من سمي بهما، وفي العرب سمى بعض الناس أبناءهم بمحمد حينما اقترب موعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لما سمعوه من أهل الكتاب أنه يبعث نبي في بلاد العرب مولده بمكة ومهجره إلى المدينة، فأسرع بعض الناس إلى تسمية أبنائهم بمحمد، ولكن أحداً منهم لم يدعي النبوة، فكان تسميته صلى الله عليه وسلم بمحمد ومجيئه بالرسالة حقاً وصدقاً، فمن سمي بمحمد من غيره من العرب لم يعرف أن أحداً منهم ادعى النبوة، وسيأتي بيانهم عند القاضي عياض في هذا الفصل إن شاء الله.
1: قبل زمانه أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وهم محمد بن أحيحة.
2: محمد بن أحيحة ابن الجلاح الأوسي من أهل المدينة، شاعر وفارس شجاع، مات قبل الإسلام، وقد سمي بمحمد لعلم أهله من أهل كتاب في المدينة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان اسمه محمد، ولكن محمد هذا ابن أحيحة ابن الجلاح الأوسي من بني أوس لم يدعي النبوة، وهو زوج سلمى بنت عمر العدوية، مات عنها وخطبها من بعده وتزوجها هاشم بن عبد مناف، وولدت له عبد المطلب، وهي التي أخذته عندها إلى المدينة وربته عند أخواله حتى جاء به أخوه المطلب إلى مكة. نعم.
1: وهم محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري.
2: محمد بن مسلمة الأنصاري أدرك الإسلام وأسلم، وكانت له مواقف محمودة، كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا لبعض السرايا حول المدينة، بل وكان يوليه المدينة من بعده حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شؤونه. نعم.
1: ومحمد بن بداء البكري.
2: محمد بن بداء يروى بغير هذا اللفظ، يروى بمحمد ابن البراء.
1: نعم. ومحمد بن سفيان بن مجاشع. نعم. ومحمد بن حمران الجعفي.
2: محمد بن سفيان بن مجاشع هو جد الفرزدق الشاعر المشهور، ومحمد بن حمران الجعفي ورد في بعض المصادر أنه محمد ابن عمران، وهذا تصحيف، وهذا تصحيف، تغيير في اسم في أحد حروف الكلمة وهو تحريف أيضا بالتغيير في حركتها، فالحاء عند بعض كتاب السيرة عين، والضمة على الحاء عند من عده محمد بن عمران جعلها مكسورة، فهذا يسمى تصحيفا وتحريفا، والتصحيف والتحريف معرفته مهمة لطلبة العلم، الأقدمون من علماء الإسلام لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، فعندهم إذا وقع تغيير في حرف أو حركة أو نقط من نقط الحرف، كأن يكون نقطة فتصير نقطتين، أو أن تكون من فوق الحرف بدلا من تحته، فهذا يسمى تصحيفا وتحريفا. لكن المتأخرين من العلماء فرقوا بين التصحيف والتحريف، فعندهم إذا وقع التغيير بزيادة أو حذف في نقاط الحرف فهذا يسمى تصحيفا، يتغير الحرف بزيادة ونقصان في عدد نقاط الحرف أو بتغيير الحرف برمته مثل الحاء والعين، هنا كلاهما مهمل غير منقوط، فهذا يسميه المتأخرون تصحيفا. لكن إذا تغيرت الحركة فبدل من الفتحة تنطق الضمة أو الكسرة أو العكس، يتغير ضبط الكلمة وشكلها بالحركات، فهذا يسمى تحريفا، وهو كثير ما يقع لأهل العربية في أسماء الأعلام، ولهذا نجدهم بعد أن يذكروا اسم العلم يقولون عنه إنه بالتاء المتناة أو المتلتة أو بالباء التحتية أو بنحو هذا ليتميز الحرف عما سواه. وسيأتي في هذا الدرس قول القاضي عياض رحمه الله في اسم النبي صلى الله عليه وسلم القيم بأنه لم يروه عن شيوخه، لم يسمعه من شيوخه، وإنما يظنه قتم وليس القيم، فهو تحريف. نعم.
1: ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لهم.
2: قول المؤلف رحمه الله لا سابع لهم تعقبه في هذا الكلام جماعة من أهل العلم، منهم الشمني رحمه الله في مزيل الخفاء عن ألفاظ كتاب الشفاء، وأورد أسماء آخرين عرفوا عند العرب بمحمد وإن لم يدركوا الإسلام.
1: ويقال أول من سمي محمداً محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد، اليحمدي من الأزد.
2: اختلف المؤرخون في من أول من سمي بمحمد، فبعضهم يقول بأنه محمد ابن سفيان، ولكن أهل اليمن يقولون بأن عندهم من سمي بمحمد قبل غيره وهو محمد ابن اليحمد الأزدي.
1: من الأزد ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد، أو يدعيها أحد له، أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره، حتى تحققت السماتان له صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ففسر في الحديث ويكون محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الأرض، ووعد أنه يبلغه ملك أمته، أو يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله.
2: معنى الماحي، يقول القاضي عياض، هل المراد بالماحي محو الكفر من بلاد العرب فقط أم أن

0: وقد ورد تفسيره في الحديث أنه الذي محيت به سيئات من اتبعه.
1: وهذا معنى آخر للمحو أو الماحي، أنه تمحى به سيئات المؤمنين المتبعين لدينه.
0: وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على زماني وعهدي، أي ليس بعدي نبي، كما قال تعالى وخاتم النبيين. وسمي عاقبا لأنه عقب غيره من الأنبياء. وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وقيل معنى على قدمي أي يحشر الناس بمشاهدتي، كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل على قدمي على سابقتي.
1: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المراد به سبقه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة يونس في أول السورة يقول الله سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذا التعبير القرآني قدم صدق ذكر بعض المفسرين فيه أقوالا كثيرة، من أن المراد به الخير والمغفرة والشفاعة والسبق إلى الجنة إلى غير ذلك من المكارم التي يكرم بها المؤمن يوم القيامة. وبعض المفسرين يريدون للعرب كلمة تجري على ألسنتهم يقولون فيها لفلان قدم صدق وقدم سوء، لفلان قدم صدق وقدم سوء بما قدم من خير أو شر، ويستشهدون بقول حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. فقدم السبق للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الصالح الذي أداه للناس وتبعه فيه المؤمنين وما له من جزاء عند الله سبحانه وتعالى وهو الجنة. فآية سورة يونس فيها استفهام إنكاري على الكافرين أنهم يتعجبون من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا، وقد علموا قبله من الأنبياء من جاء بمثل ذلك. نعم.
0: قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقيل على قدمي أي قدامي وحولي، أي يجتمعون إلي يوم القيامة. وقيل قدمي على سنتي. ومعنى قوله لي خمسة أسماء قيل إنها موجودة في الكتب المتقدمة.

0: وعند أولي العلم من الأمم السالفة والله أعلم، قد روي عنه صلى الله عليه وسلم 10 أسماء، وذكر منها طه وياسين، حكاه مكي. قد قيل في بعض تفاسير طه إنه يا طاهر يا هادي، وفي ياسين يا سيد، حكاه السلمي عن الواسطي.
1: تقدم معنا هذا الذي رواه السلمي عن الواسطي في الفصل 6 من الباب الأول. فطه اختصار لطاهر وهادي، وياسين السين اختصار لسيد يا سيد.
0: وذكر غيره 10 أسماء، فذكر 5 التي في الحديث الأول. قال:
1: 5 التي في الحديث الأول هي محمد والماحي، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، التي رواها عن الإمام مالك في الموطأ. نعم.
0: قال: وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحل، وأنا المقفي قفيت النبيين، وأنا قيم.
1: زاد على 5 المذكورة في الحديث الأول هذه 5. أعيدها مرة أخرى.
0: قال: وأنا رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم، وأنا المقفي قفيت النبيين، وأنا قيم.
1: رسول الرحمة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، ورسول الملاحم رسول الراحة، أنه يكون سبباً في هناء الناس وفوزهم بجنة الله الواسعة، وهو رسول الملاحم بمعنى أنه بعث بالسيف نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فالملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي ما يلتحم فيها الرجال بسلاحهم يدودون عما يدعون إليه. ومن المعلوم أن غير المسلمين لهم دعاوى فارغة عن انتشار الإسلام بالسيف. وهذا الحديث ليس حجة لهم، فالإسلام جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم رسالة هادية ورحمة واسعة، يدعو إلى خلوص العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن استنكف واستكبر فحسابه على الله، يدفع الجزية ويقع في حماية المؤمنين، لا إكراه في الدين. ومن أبى إلا العناد ومنع كلمة ودعوة الإسلام أن تبلغ الناس فليس ثمة شيء يدفعه عن طريق هذه الدعوة إلا مقارعته بالسلاح. فالادعاء بأن الإسلام انتشر في السيف بالسيف يكذبه واقع المسلمين. فالإسلام في وسط أفريقيا وفي أقصى الشرق إنما انتشر على أيدي التجار الأمناء الأتقياء الصلحاء، رأى فيهم الناس الإسلام مجسداً سلوكاً وعملاً، وانتفعوا بهم فأقبلوا على دينهم يعتنقونه ويعبدون الله وحده، وهم مشاهد حتى في هذا الزمان، فما زلنا نسمع عن أناس يدخلون الإسلام ويعتنقونه لما يرون من ثبات أهله عليه، مع ما يفعل بهم من الأفاعيل وينكل بهم وتبتلع أراضيهم وتنتهك دولهم ويحرمون من كل خير، وهم يأبون إلا الثبات على هذا الدين الحنيف مع ما يعمل في رقابهم من السلاح. وإن شئت أن تتبين ذلك فانظر إلى الشام وما يجري منذ أكثر من 60 سنة على أهل الأرض المقدسة فلسطين وما ينكلون به، وانظر إلى ما حول فلسطين من البلاد التي تنتهب خيراتها ويعتدى على أهلها العزل، بجيوش جرارة لا حق لها في القدوم إلى تلك البلاد. بل انظر إلى قضية كشمير التي ما تزال معلقة عشرات السنين، وهي بلاد يسكنها المسلمون وتعمر بهم. فالإسلام دين الملاحم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الملاحم مثلما هو رسول المرحمة والرحمة صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: والقيم الجامع الكامل كذا وجدته ولم أروه، وأورى أن صوابه قثم بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي.
1: سيأتي بيان ذلك في نفس هذا الفصل، ولكن في الدرس القادم بحول الله وطوله. نعم.
0: وهو أشبه بالتفسير، وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء. قال داود عليه السلام: اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، فقد يكون القيم بمعناه. وروى النقاش عنه صلى الله عليه وسلم: لي في القرآن 7 أسماء، محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: هي 6، محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماح.
1: ماح اسم منقوص ينتهي بياء مكسور ما قبلها، حينما جاء ذكره في الحديث الأول الماحي، الياء برزت وظهرت في آخر الكلمة مثلما تقول القاضي، الداعي، الساعي، الراعي، لكن هنا جاء بدون الألف واللام مجردا عنها فحذفت ياء النقص. فالاسم المنقوص إذا تجرد عن الإضافة وعن الألف واللام وكان مرفوعا أو مجرورا حذفت ياء النقص وعوض مكانها التنوين، فيكون مجرورا أو مرفوعا بحركة مقدرة على ياء النقص المحذوفة التي قام التنوين مقامها. نعم.
0: وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة.
1: حديث أبي موسى الأشعري رواه الإمام مسلم ورقمه عنده 2355. نعم.
0: ويروى المرحمة والراحة، وكل صحيح إن شاء الله، ومعنى المقفي معنى العاقب، وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما وصفه بأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم، قد قال في صفة أمته: إنها أمة مرحومة، قد قال تعالى فيهم: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا، فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترحما ومستغفرا لهم، وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالتراحم وأثنى عليه فقال: إن الله يحب من عباده الرحماء، وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث معروف أنه من أنواع الحديث المسلسل، ويعبر عنه بالحديث المسلسل بالأولية. ونفتتح إن شاء الله درسنا القادم بهذا الحديث، ونتكلم عن الحديث المسلسل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

وهبه أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

قم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه